0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

0: انتظرك طول العمر كل العمر واقضي عمري وكل عمري كل وقضي عمري.
1: رشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: الفنجور يوميا على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا فنجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: صباح من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده،
1: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر، نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة، نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة، نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والورد العراقي على كل عراقي يستمع إلى 91.5 إذاعة الرشيد. تصبح عليكم، تقولكم صباح العافية والنور، صباحكم بانجور. ثلاثاءكم حلو إن شاء الله ورائع وميسر، تيسر فيه كل الأمور إن شاء الله. يسعد صباح عيونكم، وإن شاء الله رغم الجو يعني نص ونص، إن شاء الله أنا قفول، راحة فول، مفولين السيارة، كل شي فول يكون بحياتكم، ونتوكل على الله ونكمل أيام الأسبوع الجميل معاكم يا أحباب. أهلا بكم في بانجور، وراح نبقى معاكم بالتأكيد للساعة 10. حكون معاكم في الميكروفون بان الموسوي وبرفقتي على مكسره وسام ماجد.

بونجور، صباح النور على الجميع. تحية للناس اللي مفارقة بيوتها القديمة، أوكي؟ أو تحية للناس اللي بيتهم لسه قديم، تحية للناس اللي لما يدخلون بيت قديم مثلاً، ده يشترون هذا البيت وبيت قديم يخافون. أنا من الناس مثلاً من أدخل البيت تعرفون لازم المشتري يشوف أرجاء البيت وحجراته، فأخاف ما أدري. يعني أكو بعض الناس يخافون من البيوت القديمة، أكو عندهم هذا الشعور أنه يخاف من بيت قديم. مثلاً إذا تذكرون أكو في مناطقنا مثلاً يتم يشاع أنه دير بالكم هذا البيت مسكون، هذا البيت بي شيطان بي روح بي جني، والبيت يطلع كل شيء ما بيه. أي والله نسمع الباب ينسد، هو ناسين باب السطح ممكن، والهواء الهواء يلعب بالقدلة. فممكن وممكن هو فعلا بيش اسمه

طبعا العلم يكشف سر الرعب في المنازل القديمة. أهلا بكم في 360 درجة. في تجربة مألوفة لكثيرين، قد يثير دخول منزل قديم أو مكان مهجور شعوراً مفاجئاً بالخوف أو التوتر، وغالباً ما يعزى ذلك إلى تفسيرات غامضة. لكن تقريراً حديثاً نشر في موقع ساينز أليرت يقدم تفسيراً علمياً مختلفاً تماماً. تشير الدراسة إلى أن السبب قد يكون من يعرف بموجات صوتية لا تستطيع الأذن البشرية سماعها، يعني تكون قيمتها أقل من 20 هرتز، لكنها تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي. هذه الموجات يمكن أن تنتج عن مصادر شائعة في المباني القديمة، مثل أنظمة التهوية، الأنابيب المهترئة تنتقل بسهولة عبر الجدران. وفي تجربة علمية تبين أن التعرض لهذه الموجات يؤدي إلى زيادة التوتر وارتفاع هرمون الكورتيزول حتى دون إدراك السبب أحبابي. ويعتقد أن الدماغ يحاول تفسير هذا الشعور الغامض، خاصة في الأماكن المرتبطة بالقصص المخيفة، فيربطه بأفكار غير واقعية. بالتالي فإن الرعب في الأماكن القديمة قد يكون ناتج عن عوامل فيزيائية حقيقية لا ظواهر خارقة.

بونجور وصباح النور على كل واحد طلع الشيب براسه. صار أشيب، شنو اللي شيبك؟ الشغل، الازدحام، المرأة، الأولاد، عدم التوفيق، أي حاجة. يعني أكو ناس ترى وهي صغيرة بعمر طفولة أو صبا يكون شعره كله أشيب. أهلنا على فطرتهم كانوا يقولون أنه هذا بخيت، هذا يعني عنده حظ. هو لو عنده حظ شعره يشيب من صغر. عموما على سليقتهم يعني وعلى سجيتهم عايشين. ويقول لك الشيب اللي براسك مو حظ ولا بخيت ولا صوت المرأة ولا صوت الشغل ولا صوت الازدحام. الشيب اللي في راسك معناه انه جسدك حارب السرطان وانتصر. انت تعرف انه الشيب هو الحارس الشخصي لجسمك الأمامي؟ نعم، كشفت دراسة من جامعة طوكيو بإشراف البروفيسورة إيمي نيشيمورا أن خصولات الشعر الأبيض ليست مجرد علامة للتقدم في السن، بل هي آلية دفاعية ذكية. الجسم يقوم بتحويل الخلايا الجذعية المتضررة إلى شيب ليمنع تطورها بعد ذلك إلى خلايا سرطانية لا سمح الله. والخلاصة تقول مستمعينا، شعرك الأبيض دليل على أن نظام الحماية في جسمك يعمل بكفاءة عالية.

ممكن يجيك من المشروبات الغازية بين قوسين الكينة، زين يشربوها تكون داكنة، هذا اللي يخلون إياهم كعبة ثلج يسوف. هذه مو تشس، هذه تشيب كليتك. أهلا بكم في 360 درجة. المشروبات الغازية الداكنة بين قوسين سم قاتل وصامت لكليتيك. المشكلة في المشروبات الداكنة مو بس بالسكر، المشكلة بالكيمياء اللي تنطيها هاي الألوان والمذاق اللاذع. ليش كليتك في خطر؟ اسمعني عيني. قنبلة أكو اسمها قنبلة حمض الفسفوريك. اللون الداكن بالمشروبات الغازية يجي غالباً من إضافة حمض الفسفوريك. هذا النوع من الفسفور طبعاً صناعي، والجسم يمتصه بنسبة 100% لما يرتفع الفسفور بدمك كليتك تضطر تشتغل أوفر تايم على مود يعني تتخلص منه، ومع الوقت هذا الضغط يؤدي لتراجع وظائف الكلى وتكون حصى الكلى أو تتكون حصى الكلى المزعجة. أكو حرب أيضا تحدث اسمها حرب السكر والإنسولين. العلبة الوحدة بيها حوالي 10 خواشيق سكر. حلوة؟ حلوة، يعني هاي بمعناها تسنمي. نعم، سكر يدخل جسمك يسوي مقاومة إنسولين ويمهد الطريق للإصابة بالسكري مع صفقات وهلاهل وراء. كما نعرف أنه السكري هو العدو اللدود للأوعية الدموية الدقيقة داخل الكليتين، ويدمر وحدات الفلترة بها تدمير كامل. زين، الجفاف وتركيز الأملاح. الكافيين الموجود بهالمشروبات مدرر. لما تستبدل المي بالمشروبات الغازية جسمك يدخل في حالة جفاف مزمن. وإذا تنتبهون أحيانا تشربون هذه المشروبات الغازية ولكن بعدها تشعرون بجفاف في الفم وتحتاج إلى شرب المزيد أو تحتاج أصلا إلى شرب الماء، وهذا يخلي المعادن تتركز في كليتك وتتحول لاحقا لحصى رملية صلبة أو لصحراء واسعة في كليتيك.

الله يا بادي. إذني موسيقية. بونجور، أهلا أهلا بالأحباب على الواتساب.

0: صباح الورد عليكم من سليم الجعفري على 0770211415 واتساب، ومشاركنا بمشاركة رائعة للفنان الكبير رحمة الله عليه ياس خضر. والله يا ريل تبعد عفت ولفي وريدنا زين. طبعا هو فيديو ويقول رحم الله الفنان ياس خضر. صباح الخير عليكم ست الكل بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري، كلك ذوق ومنور يا عيني. بالمناسبة أنا بداية فلاونزا فاستغلوني اليوم. صباح الخير من أبو دلة، أحباب الروح الغوالي، أختي العزيزة ستبان ومايسترو الإخراج أستاذ وسام وجميع مستمعي بانجور داخل وخارج العراق. أحبكم كلمة ما تفارق لساني، بعدكم ما عشت عمري عساني. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ومستذكرنا أغنية وحيدة خليل يمه وحق عيناش. الله صباح الفل عليك وعمرك طويل إن شاء الله، وينطيك ألف صحة وعافية يا أبو دلة الغالي يا شمعة بانجور. إلى الأستاذ ياسر العزاوي مشاركنا بفويز من يمي لو من يمك من يمي. أوكي
1: صباحكم الله بالخير سبان والعافية علي شو على المستمعين وعلى الكادر. البارحة دزيت لكم يعني بصمة وما لحقت يعني البرنامج انتهى، جبتيها على الأرقام اللي محتفظ بيها، وهي أكو طرفة على الأرقام. هذا كفد يوم واحد اما اثنين اغبياء هو صاحبته فقال لها من قصر ما يدق عليهم بزعها، قايمه مشتري رقم جديد متصله عليها قالت له غيرت رقمي اريد اخلص من عندك على مود بعد ما تتصل علي بعد ما شف خلقتك. هو شراط لها قال اجيب رقمك اجيبه لو تطيرين. تحياتي لكم ياسر العزاوي.
0: ذول هنود شنو. تحياتي لك أستاذ ياسر الجميل. وإلى علاء أبو همام، يا رب أعمر قلوبنا بخيرك الدائم وفضلك الذي لا ينقطع. صباح الخير، صباح النوير، واللهم آمين. صباح الخير عليك ستبان وعلى جميع المستمعين، أخوكم أبو سند. منورنا يا أبو سند الجميل ودايما الطلة الحلوة. مصطفى الجبوري، أسعد الله صباحكم بالعفو والرضا وأضاء قلوبكم بالنور والهدى، وصبحكم الله بالخير، يصبحك بالخير ويمسيك بالعافية. أحمد شهاب الجبوري، صباح الخير، من يتوكل على الله فهو حسبه ونعم بالله يا عيني. عباس الحمداني، أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، صبحكم الله بالخير، صبحك الله بالنوير. محمد كاظم من ميسان الحبيبة، صباح الثلاثاء، رجوت ربي أن يجعلني ويجعلكم ويرزقني ويرزقكم أضعاف ما تتمنوه، وصبحكم الله بالخير والبركات، صبحك الله بالعافيات واللهم آمين. ابن الغربية البطل، طبعا البارحة بعث لنا فويزات، للأسف أنا ما لحقت يعني ما لحقنا نطلعها على الهواء، بس سمعتها الصبح. كان ممتعض ابو محمد انه انتوا ليش ساكتين، يعني ليش دائما الهجوم يكون على الرجل، لانه يعني البارحه احنا بدنا نحكي على تليفون الرجل زين، وبدنا نحكي على انه الرجل اللي يحب الامراه ما يتركها وحده، فيدي كان يوجه صوته إلى الرجال إنه قلب الطاولة عليهم، إحنا همينة لازم نحكي على النساء، إش تحكون علينا مثلا، إش تريد تقول ضوجتني هواية بالاتصال، اتغار هواية، يا كلها دلائل إزعاجك منها كلها لأنه تحبك، بس هو هذا محظها. المهم شي يقول أبو محمد اليوم، يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ربي جعلنا ممن ذكرك في السراء والضراء قبل الضراء، وحمدك وشكرك في البلاء والنعماء، واستغفرك وطلب العفو في كل صباح ومساء، وتمنى الخير لنفسه وأهله والمسلمين، ودعا بالصحة والعافية له ولهم وبالشفاء فأجب يا رب لنا الدعاء ولا تخيب آمالنا والرجاء. اللهم آمين. وصبحكم الله بالخير، صبحك الله بالعافية، واللهم آمين يا رب العالمين. إلى الغالي يوسف من سيدني ملك برج الميزان. الغالية ستبان، صباح الورد، شلون يعني ها شلون يخني دجاج من سيدني غير شكل على البايسيكل؟ انتو تاكلون يخني همينة بسيدني؟ رحتوا بسيدني وتاكلون يخني؟ الله يقولوا روح على هادي شاكر طلعت على الترافي معونة من عوافي. غدر الأقارب شيبني لا رحمهم الله. الله أكبر. وانت شكو مهتم؟ شكو مهتم لهم؟ القريب من قربته المودة، صدق رسول الله. ترى مو بالضرورة القريب، يعني أحيانا الإنسان يحتاج عشيرته، يحتاج أقاربه، يعني أرحامه. بس لما يعني للأسف يكونون قلوبهم غلف، فأنت تستبدلهم بمن قربته المودة إليك. أحيانا صديق يسوى عشيرتك، والله صديق يوقف لك عشيرتك ما وقفت لك. طبعا مع احترامي وإجلالي لعشائرنا الأصيلة، بس لا تعول على أحد، عول على نفسك وعول على فعل الخير اللي تسوي، إن شاء الله يرد لك أحسن منه. بونجور يوسف، وأكل يخني بالعافية.

0: حيدر المدريدي صباحو وبعث لنا صورة لبداية الطابقين والازدحام.
1: Yes.
2: لا لا تنام يلا دوام. Yeah the city's waking up now. 우리 꿈을 향해 drive. Let's go. يلا نحقق

0: Let's go! I can't speak English, but I can't know. يلا حيدر.
1: أولا صباحو.
0: ثانيا يعني إيش وقت تطلع من مود فنلندا من اللي جيت منها وتعتاد ازدحام جسر الشمسين؟ إيش وقت يومي ازدحام أصلا؟ حلو الازدحام صار والله زين. استمتع شوية باع السيارات إيش قد شوف ثقل حجم الازدحام عيني بين مروح بريك سريع وراجعين نكمل البانجور على الرشيد اف ام
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

بونجور سعيد من راديو الرشيد مع بان المسوي ووسام ماجد. صبحكم الله بالخير والعافية مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في صوت الصباح.

قبل شوية تكلمنا عن الشيب يعني وقلنا علميا الشيب هو كل شيباية تطلع أو كل مرحلة شعرك يشيب بيها هو دا يدافع عن جسمك من الخلايا السرطانية، يقتل الخلايا السرطانية وينتصر. فماكو شيء ببلاش، أوكي؟ لازم مقابل هذا يطلع شيب براسك. بس ما مطروح يعني في ثقافتنا الشعبية إنه نقول والله شيبتني هذه السيارة مثلاً. شقد من أخواني سواق التاكسي مثلاً أو يعني كل الناس مثلاً سيارته مأذيته وما يقدر يبدلها، فيقول شيبتني، تشوف 24 ساعة يصلح بيها، إذا مو يم الفيتر هو بالبيت. أو مثلاً في السالفة بالبيت شيبته، أو أحياناً شخص تعاشره يشيب راسك، يقول له مو شيبت راسك، تشيبت قلبي، لأنه مو يعني دقاته هواية. حذر الضلع شوياتك.

وعليه يا أحباب، أكو ناس مو بس شعرها شيب، حواجبها ورموشها طلع بيها شيب وشواربة ولحيتة، هاي عادي بالله نقول هاي حبشكلات الرأس. لكن معقول الإنسان قلبه يشيب؟ زحمة، اي والله زحمة. سامعين المثل اللي يقول تشان قلبك لوعوه قلبه عطابه وشوه؟ الله.

قررت أني اليوم أكون كوتش وياكم وتعال اشكي همك شيء بقلبي أكثر ما أنتم شيء بي. طبعا الجلسة راح تكون مو مجانية، مدفوعة الثمن، و راح يعني نروح عبر الزمن إلى أمور أنا وياك نصلحها. أنت قلبك من شنو مشيب؟ شنو شيب قلبك؟ إنسان، تعال نشوف مدى قيمته هذا الإنسان، تقدر تتنازل عنه، تقدر تصلحه، تقدر ما أعرف شنو. مثلا مورم قلبك ومشيبة الشغل، سيارة، جارك، الراتب مثلا،

0: سامعين واحد يفترون ورا ايش قد راتبك ايش قد راتبك، هو فلسين ياخذ والله، حتى ما يزيدوا. شو متى يزيدوا الرواتب؟ شو نسأل شو مغلسين جماعة. زين، صباح الفل والرزق الحلال والبركة في أرزاقكم يا أحباب. عن جد أريد أسمع شنو الشيء اللي مشي بقلبك. مرات واحد شريك وياه مثلا بس ما يقدر يكسر بخاطره، يكون مثلا زوج أخته أو صديقة بس فاشل تجاريا، لا يقدر يفض الشركة وياه، ولا ذاك اللي متعلم منه، ولا هو اللي يقدر يتأقلم مع غبائه ممكن. والله وتعالوا جيب لي حلها. يعني أهلا بكم في صوت الصباح وبانجور. عن شنو الشيء اللي شيب راسك أو شيب قلبك؟ أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن معكم راديو الرشيد وبانجور وصوت الصبح اليوم. عن شنو الشيء اللي شيب قلبك؟ نستقبل اتصال أحيانا وأنتوا صغار، يعني من أنتوا صغار يعني، فخلي نستقبل اتصال الأول. بانجور.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلون شلونك؟
0: أهلا أهلا يا عيوني، من وياي؟
2: وياك أحمد أبو الشيبة.
0: هلا والله هلا والله. اسمه على مسمى. ها
2: هاي عدلة.
0: والنعم منك.
2: أول اتصال والحمد لله.
0: الحمد لله، هذا من حسن حظنا، وصبحك الله بالخير والعافية.
2: الله بالخير عليك وعلى الكادر وعلى المستمعين وعلى المخرج.
0: يا هلا.
2: وإن شاء الله يعني ما تشيبون تبقون شعركم أسود وقلبكم أحمر مو لو أبيض.
0: شنو الفائدة ده قلوب مشيبة؟
2: منو مشيبة؟ الله يسعدك.
0: الله يبارك قلبك. أحمد، قلبك من شنو شيب؟
2: والله أنا باعين بداية هو شعري شاب ومن أنا صغير.
0: أوكي.
2: بس أقل نقول جزء وراثة. لكن القلب العمل
0: من الشغل؟
2: إيه العمل أو أحد داخل العمل إنه في شيء بقلبك.
0: أنت إيه نعم. أنت طبيعة الشغل مضوجتك ولا أكو شخص
2: بالعكس يعني شغل لود وأبقى لحد نهاية الدوام ما أرفع راسي بس متونس.
0: يعني شنو شغلك؟
2: أحد يجيك أحد مثلاً يا بنوقف عمل وقف كذا، هذا يجيك ورقة مدير كل شوية. يا بمو كان يا كل شوي ورقة مش هو حد ما يصير تدور وتعبر الطاقة وتعبر حتى النسبة اللي أنت مخفف لها. فهي يعني متعود عليها يومية كل شيء.
0: أنت شنو تشتغل أستاذ أحمد؟
2: أنا يعني موظف بنك.
0: الله يساعد قلبك. والله العظيم. أني البنك إذا أدخل للبنك قلبي شيب على السالفة يعني. فأنت شون هاي يعني
2: لا هو اللود اللود ومراجعين
0: لود
2: وكلش كلش الله يشهد خاطر فترة قروض فترة كذا، لكن الله يشهد متونس يعني تشوفيني منطلق متونس.
0: أي تحب عملك أنت؟ تحب عملك
2: كلش يعني يعني ما نوعها الشغل، بس اكو شغلات يعني من شخص مثلا تجيك داخل عملك تغثك تكرهك الشغل، فهاي بشيء بقلبي.
0: اي صح ما يخالف طنش.
2: اي احنا بنحاول نطنش
0: عافيه، طنش وخلي عينك على الارقام، دير بالك تضيف صفر.
2: ايش ولا يعبر صفر؟
0: اي حركه غلط
2: حتودينا خمسه ارحب بكم.
0: يا قلبي الله يحفظك ويسعدك.
2: بالمناسبة البنات ذاتهم سألني عليك، سأل من عليك شو
0: حبيبات قلبي سلم لي عليهم هواية هواية.
2: يوصل يوصل عيوني فيه.
0: عيني أنت أستاذ أحمد نورت.
2: إن شاء الله.
0: للجميع يا عيني ممنونة.
2: حياك 103.
0: حيا الله من قال. شكرا جزيلا. هلا والله. تحية تحية لكل الموظفين المصرفيين عن جد، يعني عملهم يكون كلش دقيق. أي حركة غلط يعني أنا مرات أشوفهم حتى من يمشون بالممرات، من يشوف الممرات ينتقلون مثلا من كابينة كابينة من قسم القسم، يخافون يمشون خاف يضيفون صفر. الله يبارك بيكم وشغلكم يا عيني، وإن شاء الله يوفقكم. أي ضغط عليكم هو دافع للنجاح، تذكروا هاي الكلمة. يعني أي ضغط تنضغطوه بالعمل تحديدا هو دافع لنجاحكم. ناخذ اتصال جديد. مرحبا.
3: صباحو.
0: صباحو.
3: صباح الخير والعافية.
0: هلا والله.
3: هلا بيك. شلونك يا عيوني؟
0: شلونك انت؟ ذكرني باسمك.
3: عبد الله ابو ايهم.
0: هلا ابو ايهم الغالي.
3: هلا الغالي. شلونك
0: انت؟ وين؟
3: انا حاليا طبق بعيد صرت لي تحت اعبر على السريع.
0: من البعيثة على السريع.
3: اي سريع الدوره.
0: شلون الطريق؟ تمام
3: والله، يعني تعودنا عليه. اوكي.
0: اي عافيه عافيه.
3: اي تعودنا. لا لا هاي كلش حلو
0: حلو. اوكي استاذ عبد الله، شنو الشيء بقلبك؟
3: يا هي من هالشيء.
0: يمه يمه.
3: ويلي ويلي. عندي الشغل.
0: اي
3: الشغل الشغل يا زيد، يعني أنا لازم أصير سفنجين. أنا هذا هي المشكلة.
0: إيه أنت ممكن نعرف عملك شنو؟
3: يعني أنا سيل من الشركات، شركة جملة معروفة لها اسم، توزع للعراق من شمال الجنوب.
0: طيب
3: أنا لازم أراعي شكو شخص ياخذ من عندي غراض من شمال الجنوب.
0: طبعا
3: فلازم أصير سفنجة. هذا الموضوع نافخ قلبي نافخ.
0: أنت مدير تسويق؟
3: يعني هيك شيء.
0: سوبرفايزر؟
3: نعم.
0: نعم. زين. يعني أنت وأني وأي شخص يتعامل مع جمهور عليه أن يكون خلقه خلق بغداد.
3: طبعاً.
0: أي. يستوعب الجميع ويستوعب أخلاقياتهم.
3: وتراعي كل النفسيات.
0: وتراعي النفسيات.
3: كل المشاكل تحليها. طبعا. والتليفون 24 ساعة مفتوح.
0: أويلي.
3: يعني مرات عندي أوردرات 11 بالليل خلص.
0: والله يعني الله الله يساعد أم أيهم على شغلك.
3: أم أيهم لا تغلسك ما بتعوفني وادي.
0: أنت بس تطيها فلوس والأمور كلها تمشي تمام.
3: هو يا
0: روح اشتغل حبيبي روح روح. تقوم تصفق لك اصلا. يا عيني.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: اليوم انا والمستمعين

0: نعرف شنو اللي مشيب قلب ستباري المسلم.
1: اللي مشيب قلبي
0: طويلي.
1: والله ما ببالي والله العظيم، بس اللي مشي اللي مشي بقلبي احيانا انه الاخر ما يفهمك، يعني ما يفهمك يعني مرات من تتكلم في موضوع هو يحسك تهاجمه، بس نعم. انت لا، انت تدافع عن وجهة نظرك يعني. ف
0: احنا بهيجي حاله لازم شنو نسوي احنا؟
1: ها ذكرت من شيء بقلبي زين، هي نايمه هسه امي. والله امي مش ايبه قلب حبيبتي.
0: يحفظها ان شاء الله يا رب.
1: يطول بعمرك.
0: يطول عمرك.
1: الله يحفظها إلي ويحفظ امهات الجميع ويرحم من فارقونا. نورت الدنيا يا غالي، وانت قدها، انت قدها ابو ايهم.
0: لا وشكر.
1: الله يبارك ويجعل القبول في وجهك ان شاء الله، ويكون الشغل اجمل ما يكون.
0: يطول لي عمرك.
1: عمرك نورت يا غالي.
0: اهلا وسهلا.
1: هلا يا عيني، باي باي. انت ليش ضوج من نحكي على امي؟ صدق امي والله ما يعجبني.

0: يلا ناخذ اتصالات جديدة. وشنو الشيء اللي شيب قلبك؟ صباح الخير.
1: صباح وسدين.
0: هلو
1: هلو،
0: وين انت؟
1: انا عيني بعدت.
0: اي
1: حلوة يا ابو
0: سابيش. هلا برهم النعيمي.
1: هلا وسدوان الورد.
0: هلا بالورد. انت؟
1: والله والله مشتاق لكم.
0: مشتاق لك
1: من عندي مدى تواصل وياس. الله شاهد
0: ولا يهمك، المهم تكون بخير والعائله بخير.
1: شغل جديد الله يسلمك بخير، عساك بخير ومدى لحب. والله
0: يلا يا الله يا الله،
1: الله يرضى عليك
0: ان شاء الله بدايه الرزق والسلامه
1: في دول قلبك. تفضل دعائك يا عيوني.
0: هلا بالطيب. يا ترى شنو الشيء اللي مشيب قلب ابراهيم النعيمي؟
1: شكو إنسان ما محترم نفسه وما يطبق النظام، وبين قوسين أهل الدراجات مع احترامي للزينين منهم القلة القلة.
0: أقول لك إيش بيهم من البارحة لليوم هابين هبة أسراب دراجات. شكو
1: ست بان الموضوع وصل أكثر من حده. أنا أنتي غيري تدعمنا سيارة كذا، نقول هذا شارع ومن حق من حقي ما يخالف تون تقضي حق من غلط، بس ما أبو دراجة يكسر ويجي ويقعد ينزل ويكفر بالله وهمزه ما راح جوه التاير
0: واروح
1: اكسر 400,000. ليش
0: لعنه الله عليه؟ يعني هذول يعني والله العظيم مفروض مكانهم مو بالبيت، مكانهم بالسجن.
1: سدمان والله العظيم مو عيونك، نصيت الصوت والفيديو، سويت له اديت على مود اخلص من صوت الكفران مالته. انا عندي داش كام بالسياره مصوره، ولو زيد اسس الفيديو شلون هو كاسر علي.
0: يعني ذاك اليوم شرعوا قانون لمعاقبة مادة يعني تعاقب اللي يتلفظ بألفاظ تمس يعني الله سبحانه وتعالى، وممكن يروح سجن يعني بها أو حبس أو غرامة، ما أتذكر المادة تحديدا.
1: أنا يعني نزلت الجامعة قلت له بس أحمد الله أني خوش آدمي وعفته، قولي لي هذا الأصيح جوا السيارة ترى أنا وين أحير بيه النوبة؟ النوبة تعرف عاد لزق؟
0: أي مع الأسف.
1: ليش هو الفلس بيجي بالهيئة ستوان؟
0: لا طبعا
1: والله العظيم أنتي وأني أنا قاعد من 6:30 راح أرجع للبيت 10:30 بالليل. على مود أقعد لي نص ساعة أسدب على روحي حتى هنام، يعني 5 ساعات بس أنا أمان. على مود يجي أبو دراجة مهتلف حش السامع يأذيني ويأخذ رزقي، زين ليش؟ والله جديات للأمانة.
0: يعني هذا الكلام نوجهه إلى مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية.
1: صعب صعب هم ليش صعب؟ نفسهم أهل المرور يركبون دراجات، لا عندي سأل مني.
0: يعني أوكي خلي صير الدراجات لل يعني تكون عليها ضوابط، مثلا دون السن القانونية ما يصعد دراجة. اللي الكاميرات هذه يعني بس على السيارات، ما المفروض تحاسب أيضا أصحاب الدراجات والتوك توك اللي مخالفين. نعم
1: المطر بيك المطر اسف انا قاطعش في السفر.
0: لا العفو لا لا لا العفو العفو
1: هذا المطر، هاي وجبه المطر الاخيره
0: بلي
1: ابو دليفري يجيب بوتشي فوق ما مطر وهو عالي.

0: ما بشغل لايت ويجي رون سايت، ومن يوصل يمي شغل لي لايت، لكن بدي اتوصل بالماسحة على مود اتوخر المي.
1: يعني ما اعرف ما اعرف ما اعرف شلون الحل
0: للامانه ستبان دحيات جديات، عرفوا الشك عرفوا يعني مش داخلكم كلها على صفحه
1: يا عيني،
0: بس الموضوع صار اكثر من اللازم شايفه، يعني الموضوع يعني كامل يلعب برزاق العالم
1: فعلا.
0: مصايب
1: صحيح.
0: جوا السياره وراح جوا التار، كان انا وين احير اسبي او بعد يومين حبابي شو اسمك دقت الباب وفلوس وفصل وكذا والسوالف.
1: لا هم
0: هو واحدنا اذانه ما قادر يحكي
1: للاسف، نصهم طالعين حتى يدورون طلايب ومشاكل وفصول.
0: أي صحيح.
1: وهذا
0: ما اشوف قدامي تعب اشوف شنو وين وصلنا.
1: المهم البركه بالخيرين امثالك.
0: انت
1: ونعول نعول على
0: بس شايفه هاي بعدك موضوع شابه.
1: والله حقك يعني حقك، هاي قد تكون جزئية هذه مشيبة قلوب الجميع. نسأل الله لكم السلامة ونعول على الخيرين أمثالك وأمثال أولاد الأوادم اللي موجودين في بغداد وبالعراق.
0: الحمد لله وشكرا.
1: فكل التقدير إلك يا عزيزي إبراهيم، ويبارك لك في رزقك الجديد إن شاء الله يا عيني.
0: أنت لأحسن بركة الله وداعكم يا
1: طيب. الله يحفظك، تحياتي المدام وشكرا.
0: ورد
1: أنت الورد، حياك. ناخذ بعد اتصال. استاذ مرحبا. الو
2: الو
1: علي،
2: صباح الخير.
1: ازيك يا علي؟
2: الحمد لله يا العلوية.
1: شنو اخبارك؟
2: والله زين
1: يا رب.
2: شلونكم ان شاء الله مرتاحين؟
1: الحمد لله.
2: اسمع المآسي مالتكم ابكي يعني.
1: ليش انتم ما عندكم مآسي؟
2: لا احنا والله عندنا، احنا جماعه دول اهل التكاتك غير.
1: وين؟
2: احنا بالهند. انتوا لو تشوفون جماعه اهل التكاتك بالهند كارثه. بوسوا ايدكم وشي ودقن يعني.
1: هسه احنا ما نحكي بالهند، نحكي بسدني.
2: بسدني لا يا الحمزه، هو دول اصلا جماعه التكتك هذا. احنا ما عندنا التكتك، وهاي عندنا هيك فتشم نموذج يسووها بس للزوار من يطبون بالحدائق وشمالها. اغلبيتها باتري يعني، مو
1: زين
2: كلها للبيئه، اهم شيء البيئه يعني.
1: زين انت لا تركب الموجه ويانا وتعيش الدور عبالك ضايج من التوك توك. احنا نحكي عن العراق، احنا مضوجنا التوك توك. خلينا نحكي عن فتشي شيء بقلبك سيد.
2: يعني بس يعني بصوره عامه الحياه بشيء بقلبي، مو كل شيء تريدي تلقيه.
1: انهي حاجه
2: والله يساعدني والله، بس على الألمان والبولونيين.
1: شبيهم؟
2: والله اثنين شايبين قلبي.
1: عمال؟
2: لا مو عمال، هاي مو تدزي لهم مخططات وتدزي لهم تفاصيل. زين مثلا جماعة الألمان أغلبيتها بالتروس، من يشدون الجير بوكس مال ألبي أو مال مرسيدس وهاي، فمن يشدون التروس لازم أني بالخط خطوه بخطوه وياهم. مع العلم اكو مخطط كامل لهم، مخططات كامله لهم، بس احنا نسوي لهم يعني نسوي لهم مجموعه تروس وهم لازم يجون يركبوها. فمن يجون يركبون مال الجير بوكس مال هاي تيشن زين، فلازم يجون يتصلون بي ولازم اركب وياهم خطوه خطوه. القطعه رقم هالقد، المركبه تقعد بالاكسل الاول والرقم هالقد في منطقه هالقد، ولازم تحط له مثلا هالشكل وهالشكل وهالشكل. ومن يحكي وياك بالانجليزي ما راح تفتهمي. ليش؟ لان اغلبيتهم الكلمات مالتهم مو اللكنه، يحط الالماني حسبه الانجليزي. واقول له ده تحكي، انا احكي وياهم الماني يعني اغلبيت الماني
1: بلي.
2: بس اكو اشياء انا ما اعرفها بالالمان يعني ما
1: صح.
2: ما قد يعني يعني اذا اذا اذا اذا اقول له هو شايف الالماني شلون يحكون؟ اقول له بوشت الفنفوزه وتحط الفافلخته بالحاش لايفات زين، هذا ايش راح يفتهم من عندي المقابلي؟
1: اي
2: كارثه هاي. من اقول لهم هاي الله يرحمه اخويا، كنت اقول له الفنفوزه تعرف شنو الفافلخته والحاش لايفات؟ يقول لي هاي شنو تسبني اذا تحكي علي. اقول له لا والله العظيم هاي اجزاء موجوده بالمعدات، او هي الفافلخته تعتبر ما اعرف، دا قلت لك اياها الجبنه مال غطاء المانع الزيت، يعني هو غطاء فاف لخته، والحاش لايفات. الحاش لايفات هي القطعة الداخلية اللي احنا نصيح لها غازجيت.
1: صح.
2: هاي هالشيء، يعني هي هاي المصطلحات مالتهم هاي بالالماني.
1: والحلزونه يما الحلزونه. نورت سيد.
2: الله يسلمك. والبولونيين هم مشيبين قلبي. بالبايبات.
1: والله انت عراقي هسه تطلع انت مشيب قلوبهم.
2: لا بالعكس. انا اسوي من اسوي سيستم يعني الاعمى يشتغل عليه.
1: والله والنعم.
2: الايكيا الايكيا الايكيا مالتنا احنا، مو مالتنا الايكيا، من يسوي لك مخطط ما يحتاج يكتب لك شيء، بس بالصور انت تفهمين هذا شلون ينشد وشلون يربط.
1: حلو حلو.
2: صح
1: صح.
2: اي احنا مسويها هالشكل والله.
1: اي
2: بس رغم كل هذا هو يقول لي هذا من هذا الوجه لو هذا الوجه منا. يابا شنو وجه رحمه المحمد؟ قلت له وين اكو وجه منا وجه منا؟
1: والله شلون تقول له رحمه المحمد بالالماني هاي شلون؟
2: والله وجه منين وجه منين؟ يقول له يعني انت اكو اشياء مرات تشيب تشيب من كثر ما تشتغلين.
1: والله احيانا فعلا مثلا يحكمك شغل ويا شخص مثلا مع احترامي ما يفتهم، او يكون مزاجه نزق يعني يريد الا رايه يفرضه، ورايه غلط ممكن ان يسيء للعمل مثلا، فهنا مو شيء بيطلع بقلبك يعني يطلع. ما اعرف. على العموم ابن عمي الغالي نورت الدنيا، أسأل الله أن ييسر أمرك في غربتك ويجعل القبول في وجهك الطيب، ونورت الدنيا.
2: ربي يخليك علوية، وتحياتنا للمخرج والمستمعين كلهم.
1: Thank you سيد علي. سامعين بي والله لو تطلع نخلة براسك. أكو ناس طلعوا نخلة بقلبنا والله، يعني تعاملت وياهم يطلعون نخلة بقلبك، نخلة مشيبة. زين ناخذ اتصال جديد. النص الراديو.
3: ألو.
1: مرحبا.
3: مرحبا.
1: الاتصال غير واضح أعتقد. أستاذ نظام ويانا.
3: نعم نعم.
1: الصوت مو واضح. ألو.
3: ألو. ألو صباح الخير.
1: أهلا.
3: شلون السيد؟
1: أستاذ نظام؟
3: لا أنا حج عبد أبو نور.
1: حج عبد أبو نور، أنعم وأكرم. صباح النور عليك.
3: صباح البنجل عليك يا عيني. الله يخليك. الشيب قلبك من وين؟ اللي يكرس بار المحل ماله بالزبالة يحطه بنص الشارع.
1: أوه عاشت إيدك على هالنقطة.
3: بس هذا نزل تاني بالعمانية، ولد يخسر في محل بالزبالة بنص الشارع. اللي بس تشيس زحت الزبالة حطيت تشيس قلت تهيني. ليش جاي هناك أخويا؟ أنا جاي من الزبالة هذا بالتار مع العالم.
1: نعم.
3: وواجه البلد ما حلوة يعني شيء ذكاني. هذا الشيء بقلبي وأشكرك. الحمد لله ارتاحت بحكيته.
1: حجي يعني أنا اللي أشكرك لاستذكارك هذه النقطة. مع الأسف هواية حكينا عنها طبعا، شكرا لك يعني حتى ما نأخذ من وقتك. يعني هذه نقطة خصوصا أصحاب المحال التجارية أو أصحاب المطاعم، مخلفات عملهم اليومي، يعني مثلا الماركتات المطاعم، يعني هذه الكراتين، الأكياس، المواعين، الأكل الزايد، يعني مأساة مبكية. فأني أقول دائما، وبالمناسبة أكو بيوت فاخرة جدا أني أعرفها قريبة مني، قريبة من بيتي، يعني أنا أشوف يعني بيوت فاخرة وجميلة، ولكن السلوكيات اللي بيها غير نظيفة. يعني شنو الفائدة أنه أنت جزرة وسطية حلوة أمامك وأنت تطلع النفايات تذبها بالجزرة الوسطية اللي دي زرعوها ومنظفيها؟ يعني شنو؟ يعني شنو يعني هذا الاستهتار؟ معقولة يعني؟ يعني ما ينكسر قلبك تشوف مكان نظيف توسخه؟ لا صدق يعني هاي يمكن البعض يقول دي يلا يابا هسه هي يعني انت قلبك ينطيك مثلا منديل من السيارة تشمرة لو بطل لو ما اعرف شنو كله يذبون بالجزرة الوسطية ويقعدون ينزل من السيارة يقعد ويا اصدقائه يحكي على البلدية يسيء الى عملهم مثلا ما يشتغلون بس ياخذون رواتب وهاي وهو ترس الشارع اوساخ مين ينطوك رواتب عين مين ينطوهم رواتب بعدين الى متى والله اني البارحة من طلعت دا اشوف عمال البلدية خطية بالتراب والدنيا والهواء ودي ينظفون جسر مع كم سارة زين ودي ينظفون بيه يعني وسيارات دا تمشي والناس دا تشتغل يجي واحد أخرق إن صح التعبير غير مسؤول شمر الوسخ مالته وكيف يشمر يعني يعني ترى عيب فأنتوا فعلا هذه الشريحة من الناس تورم للقلب والله زي ما اقدر احكي وياه قلت لكم اني مره شوف السياره حكوميه بيها اربعه على القناه كنا دا نمشي حكوميه هذه دبل قماره بيها اربعه قدامي دا يمشون كان يشيلون ما ادري شنو شمروا بالشارع مو انت الحكومه وعافيه عليكم اي والله قلت هسه بالله ذولا يعني ما قدرت انه توصل للبيت وذب المتبقي عندك او خلي لك تشيس بالسياره خلي لك سله بس هو النظيف نظيف بسلوكه بتصرفه شنو الفايده يكون يعني والله اكو امور ما تنحكي على العموم ابو نور تحياتي لك يا عيني وشكرا لذكرك لهذه النقطه المهمه جدا في مجتمعنا العراقي.

0: ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: شلون ستبان؟ شو اخبارك؟
0: هلا ونعيم المالكي.
1: يعطيك عافيتي. مكانش خالي البارحه.
0: ليش؟ مملي بوجهك الطيب.
1: الله يسلمك. دزيت لك فيديو شفتيه المستشفى؟
0: لا. خير؟
1: بتشوفي. وان شاء الله اعطيني رايك. انا وديت لك فيديو.
0: اوكي.
1: اعطيني رايك. ايه.
0: ان شاء الله. اوكي.
1: يعني متاهه اتهين به.
0: والله المستشفى يعني حجمها؟
1: ايه. حجمها. احتاريت وين اروح؟ وين الطوشي؟ ادق على زوجتي ما حصلها، ادق على هالابنه اللي وياها ما حصلها. اخر شيء قوه حصلتهم. قلت لهم وين انتم؟ قالت لي تنزل بالطابق الارضي. ومن تطلع من المصعد يعني يمكن مسافه 10 دقائق مشي.
0: يعني
1: قالت لي بقسم الامراض السرطانيه. مو بهذا القسم. يعني مدينه عن يعني مدينه طبيه كامله. يعني الطبين هذا شلون حالات الطارئة مو من الأمراض السرطانية، حالات الطارئة العادية، الحالات الأمراض السرطانية من ناك الحالات الاضطرارية من غير
0: يعني بار. أني دا أتفرج الفيديو. يعني أنت صدق يعني داخل مستشفى لو فندق؟ هذا
1: مستشفى يعني. هذا يعني هاي ما مصورت لك من البداية.
0: ماله فارغة و يعني
1: نهاية الدوام يعني مخلصين عن كنا طالعين زوجتي تخربطت ودخلوا للطوارئ وانطوه علاج وانطوه مورفين وقال الدكتور ترحيل وهذا الأسبوع اتصل عليك تجين على مود تشوف يعني احتمال نسوي لك عملية على السريع بأسرع وقت.
0: يا ربي إذا بيها العافية إلها يا ربي سهل.
1: تقول لي يعني هي البنية تقول لي يعني السكرتير تقول لي يعني اكو قسم إنه خاص بس للسعوديين لذا الخليج.
0: ليش؟
1: يعني هذا القسم هذا مو لكم. هذا مال الحال شلون يعني اللي يجون من برا من خارج ألمانيا من السعودية من العراق وكذا هذا القسم لهم يعني.
0: بلي.
1: أنتم روحوا على القسم الثاني مال الطوارئ مالتنا مال اللي يعني اللي عايشين بألمانيا على مود ينطونها علاج.
0: تمام.
1: حطوها بسجن طولها كم ما حطوا لها هذا المغذي وأخذناه بغير مكان.
0: نسأل الله لها العافية و. أن يسعدك بصحتها وسلامتها والله يبارك بيك يا أبو رضا. نورت. شكرا لك ولمشاركتك معنا في بانجور. يا عيني
1: الله يسلمك. يا هذا اللي مشي بقلبي على قولتك.
0: سلامتك
1: بقلبك. هذا
0: سلامتك. والله سلامتك.
1: أيوة الله يسلمك.
0: ينطيك العافية ونورت.
1: الله يسلمك. سلميني على أستاذ وسام.
0: تحياتي لك والله.
1: إن شاء الله
2: أستاذ وسام. أستاذ وسام سلم عليك عمو نعيم. أستاذ وسام.
0: نورت يا غالي وشكرا جزيلا لك أبو رضا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمو وسام وداير وجهك. شايفين مرات واحد مثلا كبير بالسن ويعجب بوحدة أصغر منه تقول له دروح روح معيب عليك وشي بنتي وقاروا ها

اي أيوة والله. ايه ايه بوقي ايه ما الواحد تعبان. اهلا بكم في بنجور على الرشيد.

0: يعني احنا المفروض نسمع. طبعا تحياتي لك سيادة البطل ابو ياسين، صباح الورد عليك. يقول المفروض تشغلون اغنية فهد نوري فوق راسي شيبة طلعت. اي هذا تعرف من هو فوق راسي شيبة طلعت؟ وحواجبه ورموشه وقلبه وشواربه، هذا اللي لسه ما قال انه العزيزة الغالية حبابة وخشبة. هذا اللي ما يقدر يحكي، ما يقدر خصوصا اذا دوامهم سوا. يا لهوي. يلا اليوم نحكي عن التعبير الشعبي اللي نقوله عادة، إنه والله شيء براسي شي تريد مثلا، أو والله هذا شيء براسي بس يتصل. مرات واحد يتعدى مرحلة شيء بالراس شيء بقلبك، يا ترى شنو هذا الشيء؟ هل هي حالة أو حاجة أو شخص؟ نرجع لكم وبنجور عليكم ونستقبل الاتصال.
1: وعلى شيب طلع براس شكل للناس.
0: شلون؟
1: صباح الخير طبعاً.
0: صباح العافية.
1: صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين.
0: شكراً. من وياي؟
1: أنا مهندس محمد.
0: أهلاً أستاذ محمد، شلونك؟
1: شلون صحتك؟
0: الحمد لله. شلونك أنت؟
1: اثنين يشيبون القلب.
0: منو؟
1: اثنين. هم ماكو غيرهم. حشاش الغبي والجبان.
0: يشيبون القلب،
1: الغبي والجبان.
0: والجبان
1: هذول أسرع وسيلة لتشييب القلب.

0: ماكو أسرع من عنده. والله سبحانه وتعالى الحمد لله والشكر على كل حال على هذا الحال وعلى كل حال. ذبني بنص منبع الغباء. قال حتى تونس حتى تشوف العالم الصحيح عيش.
1: زين أنت وياك في عملك غبي لو جبان؟
0: متغابي.
1: متغابي.
0: متغابي وجبان.
1: إيه لأنه هذا خبيث.
0: إيه. هذا اللي يسوي نفسه غبي.
1: عافية.
0: هذا أو ما يدري. كلش تعامل وياه.
1: أو ما يدري وما منتبه.
0: لا لا بنتمين ما شو. ستبان ماكو إنسان اليوم مثلاً رايح العمل أو رايح يسد ارتباط معين أو قاعد بنص مجتمع معين ما عنده انتباه إلا اللهم بحالات معينة مثلاً فكرة شاعرت مثلاً لا سمح الله عندك مريض جاي تفكرين بي عندك فدي يعني هاي الحسبات البسيطة بس ما ممكن إنه الإنسان بعمله يكون ما منتبه لا كله منتبه بس هي أكو عالم تحب تسوي نفسها غبية حتى ما يتكلف بموضوع معين.
1: أحسنت هواية
0: ما الحين يعني ليش أصير غبي ليش ليش ليش أصير غبي
1: حتى ما يشتغل يعني. حتى ما يشتغل
0: أوكي لا تشتغل طبق حشاش طبق ألف مرض لا تشتغل شو نفسك غبي عادي أنت واحد مثلاً ما عاد اعتذر يعني والله أنا اليوم مكلف بفلان عمله بس ما أنا واحد أشتغل اعتذر عادي كله طبيعي
1: نعم
0: يا بتاعي ما أقدر أسوي هذا الشيء مثلاً أنا اليوم تعبان نفسياً ما متريقين يعني هواي أمور بس أنت ليش تقبل التكليف بالعمل وتفلشني وراك أبي تجي تسوي أعمال حتى شلون نقول تبين نفسك غبي وتخليني بعد ما جبل لك تسوي لي فلاش ليش
1: زين أنت شلون دا تتعامل مع هذا الضغط
0: شلون دا تتعامل أنا بس أحب أقول لك يعني قبل 13 سنة أول ما تعينت كان شعر سبايكي وشاب صغير من بعدني زين والله العلي العظيم أبويا الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يحفظ أبهات المسلمين ويرحم اللي مات من عندهم
1: آمين
0: بيوم اللي وصلني للمقابلة قال أبو جاسم صلى على محمد امشي سعوي وياي في المحال قلت أمورك حلوة قلت له لا أي دل بس خاطر وبعض أبو جاسم
1: جايب
0: ما بيتم الجار
1: جايب حيلك
0: قلت له أي دل بس خاطر وبعض يا زلمة عوفني زين سنتين وبدأ التعامل ويا هذا الشيء وقع شعري والله العلي العظيم
1: يا عيني
0: وقع شعري
1: صح صح
0: شيبت حتى ايدي اكو واحد يطلع الشيء بايده
1: صح صح صح يلا انت قدها استاذ محمد و
0: يا اخي هو مو بعد
1: الله يعطيك العافيه
0: يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يحفظ جميع المستمعين ويشافي مرضاهم اللهم آمين
1: آمين يا رب العالمين
0: ويرزقكم رزق الحلال
1: آمين يا رب العالمين ونورتني يا غالي شكرا جزيلا الله يسلمك أخي الغالي مهندس محمد أي أحيانا يكون وياك واحد بالشغل متغابي خبيث يتظاهر بعدم الانتباه يتظاهر بعدم يعني بعدم المسؤولية تجاه موضوع معين فأنت لا بيك توجه لفت شيء لا بيك تعاقبه لا بيك لفت انتباه لا بيك عقوبة لا بيك تلزمه بطابوقه وعلى رأسه ويضرب بوقته على خشمه وتخلص منه فلازم أنت تتعامل أما أن تكون مثله أو أنك تطفي الجوزة أحسن لك.

0: على الأغلب هذا المتغابي أو اللي هذه يعني يكون الدلوع مال الدائرة، هو جاي على 7 بنات وطالبين من الله طلب زين وناظرين حتى يشتغل هيك كفاءة عالية من الخباثة حتى يشتغل وياهم، سبحان الله تعالى الله. على العموم خلي نشوف الأشياء الأخرى اللي ولا واحد لسه ما قال على الحبيبة. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: يسعد صباحكم جميعا يا ربي.
0: يسعد لي قلبك، من وياي؟
1: باشق الربيعي.
0: باشق،
1: شلون ستبون؟
0: شلونك أنت وعاشت الأسامي؟
1: أنت العايشين، أنتوا بخير، إحنا بخير يا ربي.
0: عساك دوم ومرحبا أستاذ باشق.
1: اللي شيء بقلبي شخص اللي هو كان صديقي ويشرب وياي مي ويشرب شاي ياكل ببيتي. بعت له سيارة، هو طبعا هو دائما يفتح على الرشيد دائما.
0: يلا خلي
1: يعني بعت له سيارة، بعت السيارة بلا فلوس
0: لثقتك بي زين.
1: وأهله قالوا له شلون يعطيك السيارة بلا فلوس؟ قال لهم صديقي وصاحبي
0: زين.
1: ثاني يوم جاب لي جزء من يعني جاب لي 3/4 فلوس السيارة.
0: أوكي.
1: بقت عليه 6 أوراق.
0: زين.
1: أخابره يتهرب من عندي. خابرت أبوه، قلت له يا أبو عماد هيك وهيك السالفة. قال تأمر، عقب باكر يمك. أدق على أبو النوبه، تليفونه انغلق.
0: ليش عمو عيادتك كبير عود؟
1: مشكلة والله. هو ولد اسمه باقي عليه. هو يسمعني، هو يسمع دائما الرشيد، اسمه عماد قاسم أمين.
0: يمكن عرفته يعني يتواصل ويانا؟
1: اي لا، هو ما يتواصل وياكم، بس انا يعني ملاحظه من زمان هو يفتح راديو.
0: يا حق الرد مكفول اولا. ثانيا اذا يعني انت تقدر تطالبه قانونيا يعني بهذا الموضوع.
1: طالبته ورحت لبيتهم، شايلين من بيتهم القديم قاعدين ببيت جديد وما عنده بيت.
0: يعني معقوله على 6 أوراق يغير حياته وجنسيته؟
1: والله العظيم
0: يقول لك حتى دمه غيره.
1: يعني أنا رقمه عندي ورقمه يشتغل، أدق عليه ما يجاوب، يدق عليه كبيري قال لي يابا هيك وهيك السالفة، قال لي عيد دلل. بس هو بس حكي هو.
0: مع الأسف يعني هو غير رجل كلمة، بعدين أنت تغدر بصديقك، يعني هذا خويك مثل ما يقولون.
1: والله اعتبرت يعني ما عندي أخوة، اعتبرت واحد من أخوتي.
0: شوف أستاذ باشق، أنا دائما أقول الناس مسعرين، أوكي؟ شون البضائع مرات إنسان تكشفه 5 ملايين، ومرات إنسان 10 ملايين، مرات إنسان 100,000 تكشفه، يعني هو قيمته 100,000. الآخر ممكن أن يبيعك، ممكن أن تقتل أطال الله في عمرك مقابل 10 ملايين، فهذه قيمته 10 ملايين، يعني هو مو أغلى من هيش سعر. فأني دائما ما أقول لكل وأكو إنسان لا، السماء والقاع ما تكفي قيمته. ليش؟ لأنه يكون صاحب موقف أصيل، عنده شهامة، ذو غيرة، مروءة إلى آخره، وعليه فهذا قيمته $600 فداء العافيتك والبيتك.
1: لا الحمد لله، الحمد لله على كل حال،
0: الله يعوضك. ثق يعني المال مالك راح يكون سم عليه، وراح يعوضك آمين. الكريم بإذنه تعالى.
1: آمين يا رب العالمين.
0: كل التقدير أستاذ باشق.
1: شكرا شكرا, شكرا,
0: شكرا لك يا عيني.
1: شكرا
0: باي باي. بالتأكيد يعني نكون حذرين أحبابي من ذكر بعض الأسماء يعني علنا، إذا مطلوبين مثلا أكو بيناتكم قضايا، لأنه ممكن تدخل في جزئية التشهير قانونا، ويكون يعني راح تنطي الحق عليك بأنه هو يقيم عليك دعوة تشهير وما إلى ذلك. فإذا عندك شيء قانوني فامشي به قانونا، يعني بتبليغ بالشرطة ومن ثم تحال قضيتك إلى المحكمة وإلخ إلخ. نعم سيادة البطل أبو ياسين عن طريق محكمة البداءة. نعم كل التقدير لكم، ويلا أقولكم ضجنا على الراديو.

0: صباح الخير والعافية والتقدير عليكم مستمعينا الأحبة. تحياتنا للغالي أخونا الجميل عماد الجبوري يقول ترى مو أني والله العظيم حاشاك والله أبداً مو أنت أبداً مو أنت والله. ألف تحية إليك وينطيك الصحة والعافية وحيا الله عماد الجبوري. أهلاً بكم أهل الواتساب. ياسر العزاوي مشاركنا بفويز.
1: بالمناسبة على الشيب هذا أكو دارمي يقول هم شفتوا يا هالناس هاي العجيبة بالوجه يا هالناس طلعت لي شيبة. يقول له بالوجه عندك شيب صارت عجيبة ولك بالقلب صار شيب مثل القصيبة. أكو اثنين شعراء واحد فصيح شاعر فصيح وشاعر عربي. شاعر الفصيح شي يقول؟ يقول أتمنى لو كان لي قلبان قلب أعيش فيه الحياة وقلب أتركه للنائبات. العرب شي يقول له؟ يقول له ولك تتمنى لك قلبين غمك له الرأي نص قلب عند عليل وانطيت الهواي. هذا الحكي القوي تحياتي.
0: صح لسانك والله. بس والله ذكرت هاي النائبات هو نائبات الدهر مقصود بها. احنا نائبات البرلمان ذني شيء بين قلوبنا اللي لا نفع ولا دفع كادات بس هيجي كفر والله العظيم. نفع دفع سويتو شنو اللي ضفتوه للشعب؟ يلا خلي ملو في الموضوع على ذولاك الناس لأنه صدق مشيبين القلبي. باسم القرغلي تعيرني بالشيب وهو وقار ليتها عيرت بما هو عار. صباح الشيب البصمة فتحيها يا بصمة يا بصمة ما البارحة ما البارحة راح يعني البارحة راح بعد احنا ولاد النهاردة. ابو حرير الدليمي بونجور.
2: صباح الخير على الستبان وعلى السيد المخرج وعلى جميع العراقيين وأحلى صباح لعيونكم الحلوة. أخوكم أبو حرير الدليمي تحياتي للجميع.
0: ألف تحية إليك ونورت الدنيا يا عيني. صباحك كأناقة الحروف التي تنطقين بها وكجمال المعاني التي تزرعينها في قلوب متابعيك. يومك سعيد كقلبك. تحياتي لك وللمستمعين الكرام. عبد الله أبو أيهم الغالي الجميل يسعد لي قلبك اليوم وكل يوم وصبحك الله بالعافية.

0: عمار نجم مشاركنا بفويس. بونجور.
1: صباح الخير ستفان، صباح الخير على الجميع. يقول الشيب حنا الزلف والدور على الخدلاح. يا آدم مش حصلت من شجرة التفاح وسلامتكم؟
0: والله ايش حصلتوا من شجرة التفاح؟ بصارت عندكم هنا تفاحة آدم، شنو فايد برقبتك؟ شنو فايد؟ يلا أبو
2: صباح الخير ستبان، تحياتي.

0: لك أستاذ بالنسبة للموضوع ستبان ثلاث مراحل يلي قلبي ورأسي. أولا وفاة زوجتي الشابة، بعدها شابة توفت
1: الله يرحمها عليها،
0: وبعدين أمي ظلت مثل الخيمة على جهالي وهم توفت كسرت ظهري، ظليت بهاي العاصفة التعبانة.
1: نعم.
0: وآخر شيء اللي ختمها دهس بالدراج بال 2017 فنهاني كلش. على العموم نقول الحمد لله وشال والله يرحمهم المسلمين. هاي الشيء أشكرك أني، مع السلامة.
1: أنا اللي أشكرك وصبحك الله بالخير والعافية، رحمة الله على من فارقوك وشأن ابنك، يعني الله يصلح شأن أولادكم اللي إحنا مثل ما نقول بالدارج طالع عن طورك، ما يسمع كلامك، ما يأخذ كلامك، هو يريد يجربه بكيفه، والمشكلة تجاربه ممكن أن تعود عليه وعليك وعلى الدنيا كلها بمصيبة لا سامح الله. فأسأل الله إصلاح شأن بإذنه تعالى. إلى قيصر العبيدي، بونجور.
2: صبغنا الشيب وإحنا بالثلاثين، أنا وش نصبغ بعد لو لو لو لو صرنا بالستين. صبغنا الشيب وإحنا بالثلاثين، وش نصبغ بعد لا لا صرنا بالستين. ولك خطية يا عمور، خطية يا عمور، خطية يا عمور، بعدك صغيرون ولك كبير عليك، ويا كبير عليك ثوب ثوب الهم يا مسكين. مع تحيات أخوكم قيصر العبيدي.
1: صح لسانك وعاش الصوت، ومشتاقين لها الطلة. قيصر بانجور نورت الدنيا. البطل ليث، أحتاجك نفس، صبحك الله بالخير والورد.
3: أنا أستاذ صباح الخير، شلوني شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير. وسام الغالي، ست البارحة جبت شغلة، رحنا واجب بشارع فلسطين، كبير الله، بس مأمون مواشي وتنور مالطين والريحة ست الدربونة. شوية ارتقوا انتو بمنطقة حلوة، ضيعتوها والله العظيم، ملختوا بطل. يلا باي باي
1: باي باي باي باي. ساعة بالتسعة
4: التعادة،
1: حنروح بريك وراجعين نكمل بانجور ويلا باي.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
7: ويوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن،
7: أعلن، أعلن
6: على الرشيد،
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير مستمعينا الأحبة، ويلا نكون في جولة صباحية في بعض العناوين الصباحية في صحافتنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء الخامس من مايو 2026. نبدأها بعناوين صحيفة الصباح الرسمية.

في الصفحة الأولى من الصحيفة، أول معمل لإعادة تدوير الإطارات المستهلكة. مجلس النواب يترقب وصول البرنامج الحكومي خلال 48 ساعة والتصويت على حكومة الزيدي الأسبوع المقبل. افتتاح مطار الناصرية الدولي قريباً وصرف مستحقات الفلاحين وفتح استيراد بيض المائدة. مطالبات بإعلان حالة الطوارئ المائية بسبب تلوث دجلة وموجة ارتفاع جديدة بأسعار المواد الغذائية في الموصل. منتخبنا الوطني في المستوى الثاني لقرعة كأس العالم. أيضاً تضمن تتبع آليات الفحص والعلاج، اعتماد بطاقة إلكترونية لمراجعة المستشفيات، وأيضا مواجهة أمريكية إيرانية تهدد الملاحة الدولية، تصعيد خطير في مضيق هرمز. في الصفحات الداخلية من صحيفة الصباح الرسمية، لجنة العمل النيابية تشدد على ضرورة تنظيم الأداء النقابي وإطلاق برنامج ادرس في العراق بنسخته الرابعة. أيضا مطالبات نيابية بإعلان حالة الطوارئ المائية بسبب تلوث نهر دجلة وتخفيض تسعيرة أمبير المولدات في كركوك. كربلاء توزع 568 قطعة سكنية بين شريحة المحامين، وإجراءات جديدة لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية. استثناء منتسبي القوات الأمنية قيد الدراسة، حجب التموينية عن 1.6 مليون موظف في العراق، وإنجاز مشاريع حيوية للكهرباء في 5 محافظات، واعتماد البطاقة الإلكترونية لمراجعة المؤسسات الصحية، وقريبا افتتاح مطار الناصرية. ننتقل من صحيفة الصباح الرسمية إلى صحيفة المشرق.

في الصفحة الأولى من صحيفة المشرق نطالع بواقع 22 وزارة، 12 منها للإطار التنسيقي. السبت المقبل الزيدي يعرض كابينته الوزارية للتصويت تحت قبة البرلمان. العراق يستعد لإنشاء 40 سداً، والإعانة الاجتماعية توجه تحذيراً لمستفيديها. نقرأ من هذا الخبر.

أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل تحديث أكثر من 1.9 مليون بطاقة وطنية للمستفيدين، فيما دعت المتأخرين إلى استكمال التحديث خلال 3 أيام لتجنب قطع الإعانة. وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي أن الهيئة وضمن وجودها أو جهودها لتعزيز دقة البيانات وضمان انسيابية تقديم الخدمات أنجزت تحديث أكثر من 1,915,703 بطاقة وطنية ضمن برنامج أو برامج الإعانة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين الذين لم يستكملوا تحديث بياناتهم حتى الآن 127,770 مستفيدا. وأضاف أن الهيئة دعت الذين لم يستكملوا تحديث بياناتهم إلى الإسراع في استكمال التحديث خلال مدة أقصاها 3 أيام من خلال إدخال رقم البطاقة الوطنية عبر منصة مظلة الإلكترونية. وحذر الموسوي من أن التأخر في استكمال التحديث ضمن المهلة المحددة قد يؤدي إلى إيقاف الإجراءات المتعلقة بالإعانة، مشددا على أن الالتزام بالتحديث يسهم في ضمان استمرار صرف الدعم وفق الضوابط المعتمدة ويعزز العدالة في توزيع الإعانات بين المستحقين.

في سياق آخر مستمعينا، الحماية الاجتماعية كشف 380 ألف متجاوز واسترداد 240 مليار. المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر رفع المنع عن استيراد بيض المائدة وتحرك للدخول الشامل في الامتحانات الوزارية. خبر سار يخص أصحاب العقود والأجراء اليوميين. والعدل تعلن إطلاق سراح 726 نزيلا خلال نيسان. مؤسسة الشهداء توقف رواتب 2000 مستفيد في الأنبار. والحلبوسي يمنح 48 ساعة لتقرير أمني بشأن أحداث الفلاحين. في الصفحات الداخلية من صحيفة المشرق، محافظة بغداد تواصل أعمال تبليط عدد من الشوارع في ناحية عقرقوف، وأيضا مصف النجف يمضي نحو تعزيز الاستقرار التشغيلي عبر صيانة سنوية مبرمجة لوحدة التكرير الثانية. من التخطيط إلى التنفيذ، النقل البري تمضي بمشروع ساحات التبادل التجاري لإعادة تنظيم النقل وتعزيز الانسيابية في العراق. في مدينة الطب معهد باستور يسجل 495 مراجعة خلال نيسان، ويواصل تقديم خدمات تخصصية متقدمة. أيضا في صفحة أخبار محلية، نطالع مخاطر صحية يجهلها رواد سوق البالة في النجف. وبعد الاعتداء عليهم من قبل القوات الأمنية، تحذير من غضب الفلاحين ودعوة لمحاسبة الفاعلين. وحين يلتقي الوعي المالي بالثقافة، الرافدين في شارع المتنبي. أخيرا، مدير قسم العلاقات والإعلام في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد يزور نقابة الصحفيين العراقيين ويهنئ الأستاذ خالد جاسم بمناسبة تسنمه مهام عمله. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم مستمعينا، ونتواصل معكم في بانجور حتى العاشرة.

0: بونجور، صباح النور والسعادة عليكم. 0770011415 شنو؟ واتساب. لومي تقول صباح التفاؤل، يوم مليء بالحب والفرح، أحلى بان حبيبتي وسام الذوق اللي شيب قلبي فقدان والدي والدتي وأختي. يا حبيبة قلبي، والله أكثر شيء هو ممكن أن يؤذي الإنسان فراق أحبابه، فبالفعل يا قلبي رحمة الله عليهم، والله يرحم جميع الأموات إن شاء الله ويحفظ الطيبين. إلى الأستاذ عمار الدليمي، بونجور.
1: صباح الخير ستمان، صباح العافية، وتحياتي إليك وللمخرج وجميع المستمعين، ويا رب تكونون بخير وصحة وعافية. والله يا ستمان أنا مشايبين قلب قناة الرشيد، ليش ما يسوون بونجور جمعة وسبت؟ والله هذا اللي مشايب قلبي، لازم يسوون جمعة وسبت.
0: هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

0: لا أرى لا أسمع لا أتكلم. ساعتين ونص يا برنامج، ساعتين ونص يقدموا. يعني وإذاعي مو تلفزيون، يعني ساعتين ونص سمعوني لب لب لب لب لب لب لب لب لب لب لب بالع راديو من الصبح. ها كنا نسمع بيها نقول ايش بيك انت، ايش قد تحكي بالع راديو من الصبح؟ وياكم بالع راديو شخصيا. حبيبة قلبي غادة نعمة القانونية الفذة، بونجور.
1: صباح الخير بروفين حياتي، شلونك؟
0: هلا حبيبتي.
1: انا مشيبني المخرج، اسفة. لا بالعكس ما عندي شو، بس نظرت مشيبتني. المهم انا مشيبني يجيني موكل ويا واحد مسوي نفسه يفتهم اكثر من عندي،
0: اي صح،
1: ويناقشك بغباء ومدي هيك اسحل بيه المحكمه. واخر شيء يعني ما عندي يعني راسا، اول ما يجيب لي هاي النوعيه قبل اللي يسوي نفسه يفتهم على اساس انه انا ماشي غلط، راسا اجيب الوكاله، اجيب له اتعاب، اجيب اوراق، اقول له خذني وروح. هذا
0: يعني الله يساعدهم الصراحه المحامين، الله يساعدهم بعض الموكلين، يعني مأساة. وأيضا بعض المحامين مأساة، يعني يريد مثلا يطول بشغلتك حتى يكمل شغلة ثانية مثلا، وتوقف على سالفة هي فينومك زين. أولا ياخذ له شهر ما يجاوب تليفون، شهر تسويف، شهر ما أدري شنو شغلتك يطلع بيها فتشنداخة ما أدري شنديخة لازم تسويها. يعني بلتيقاتهم الطرفين هواية، وعليه الله يساعد القلبين. يعني حمدان باسم بونجور.
2: صباح الخير علي ستبان، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على المخرج ستبان. على طار الشيب، سنة 2020 أنا ولا شيبة براسي، توفى الوالد إلى رحمة الله والحمد لله والشكر.
0: الحمد لله.
2: على كل حال هسه بنشوف فين بعد 6 سنوات، الراس صار قطن
0: بعين
2: والحواجب بيض، وانا لحد الان هسه يلا عمري 41 سنة. الحمد لله على كل حال.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ويرحم الوالد يا عيني. يعني انا ذكرت هذه صدمة الفقد، يعني احنا اكو كلام صراحة مرة قريتها بوست، رحل والدي وأنا من مات. هم راحوا لدار الحق بس إحنا المتنا. الله يرحمهم ويديم ذكرهم الطيب إن شاء الله، ونكون استمرار لما بدوا عليه إن شاء الله من خيرات، ونعمل لهم قدر المستطاع بالصدقة بالدعاء، لأنه هو كل ما تبقى إلى ولد صالح يدعو له، بالإضافة إلى صدقة جارية و الشيء الآخر كما يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله، علم ينتفع به. يعني أنه يترك له مثلا فد مؤلف أو فد سالفة تركها حكمة، حكاية طيبة تنفع الناس، هاي تبقى صدقة جارية إلى مدى الأمداد. تحياتي لك أخويا حمدان، الله يصبر قلبك. أحمد، بعض الأماكن لا يملأها إلا شخص واحد. يعقوب قال: يا أسفي على يوسف رغم وجودي كل أبنائه معه. يسعد صباحك. أي والله صباح الورد. ابن الغربية الغالي بعث لنا نموذج جميل جدا جدا جدا، اوكي، لتجمع للاسف مكب للنفايات.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: لا اله الا الله.
3: الغالي المحترمه، شوفي هذا المنظر في منطقه البياع،
0: منطقه البياع
3: يوم السبت الساعه تقريبا 12 الظهر. وين هم امانه بغداد؟ يا مرحبا بالجراسيم، يا مرحبا بالأوصاف.
0: الله أكبر. يعني قبل شوية منو من أخوتنا قال يا ليث؟ يعني فعلا فعلا هذه الكلمة على المنظر اللي بعثه أبو محمد في منطقة البياع. أكو جزرة وسطية صغيرة، هي مو جزرة وسطية، هي استدارة ما أدري شنو فتشي يعني.
3: السلام عليكم.
0: رصيف رصيف مو رصيف، وعليه أكوام الأكوام من النفايات اللي مبينة مال فترة طويلة. زين وين بلدية البياع؟ منو البلدية المسؤولة هناك؟ فلوس؟ شنو؟

0: أوكي هو تصرف غير لائق من الناس، لأنه هم يبدو ماكو عمال بلدية مدى يجون يأخذون النفايات، فقاموا الناس يذبوها بالشارع، يعني ما لها غير تفسير. ما ممكن لو جاية سيارة البلدية كان هاي شالتها أصلا. يبدو أنه هذه المنطقة مهملة، المكب صاير في استدارة، رصيف استدارة عبارة عن استدارة وجزرة وسطية صغيرة ومليان أكوام من النفايات، أكوام مقرف أنه بغداد تكون بهذه الصور. أنا ما أعرف منو البلدية، دائرة البلدية المسؤولة، بلدية الرشيد، يعني دائرة بلدية الرشيد مارين منك، تدرون تعرفون شامين شي لو دوام على الفاضي. البياع شارع 20، في منطقة البياع شارع 20 أكو مكب صاير للنفايات. هي أكو حاوية وحدة خالين، بس الحاوية ما مستوعبة الكام، فكثرة الأمور هذه والجزر الوسطية اللي صايرة بتقاطع بسيط في شارع 20، معقولة يعني؟ معقولة؟ بلدية الرشيد أنتم مطالبين بتوضيح لويش هذا الإهمال العلني؟ لو كل من إله، لو حكومة ماكو، يلا هي حكومة انتقالية، يلا يا بمشيد، يلا هسه من يدري؟ شكرا لك أبو محمد. أزاد أبو جعفر صبحك الله بالخير والعافية، شكرا للبطاقة الصباحية. تعالوا شوف بالدلال شيبات، كبرنا وصار اسمنا اليوم شيبات، عاين بالمراية وشفت شيبات قلت يا روح هذا انذار لي، أحمد أبو شيبة الله ينطيك العافية ويسعد لي قلبك. يوسف من سيدني، وين ستبان السلة؟ وين ستبان السلة ولمي؟ هاشن رمان تفاح بعد تفاح وقع بلقع مثل النبوك عندنا يا شلم شلم. هذا المنظر مو مال واحد يلم، مال هيجي ينام شجخ على وياكل والله. بالله هذا التفاح شنو؟ هاي الذكاء الصناعي شنو؟ ها صدق هيك التفاح تازعتكم. يلا صحة وسلامة وعافية إن شاء الله. يوسف أنت قلبك المفروض يعني ما يشيب أبد بصراحة، شنو تعايش بالجنة وإذا تفكر قرايبي وما أعرف شنو كل عقل يوسف يوسف. قعد على صفحة وكل تفاحات وطنش وصدق حتنتعش والله. مروان دكتور مروان صباحك نور، وبانجور ستبان صباحكم خير وعافية عليك وأستاذ وسام والجميع. هذا الفسعون شي بقلبي سوى مداهمة للعيادة. من هو؟ ها بزونة تغيلة، ها ها مو البزونة، طفل صدقة.
1: ماما
0: صدقة ما يخاف من البزونة، يمشي ضايج حبيبي ما شاء الله. الله يحفظه إلك ويبارك بي ويحفظكم لبعض إن شاء الله وكل الأهل. ننتقل إلى الغالي حسين الشيباني. بونجور.
2: يا اخ شوف العالم
0: الله

0: لحظة بالحاشا مرمية. صباح الخير والعافية والجو الحلو، ما أدري بيتراب، ما أدري شمس طالعة، ما أدري غيم، حس الجو اليوم عبارة عن واحد مكبسل مو تمام ستبان، يعني هواء بارد بس شمس طالعة وحارة، شنو القصة ما حد يعرف. تحياتي لكم يا ورود.
1: صباحك ورد وفل. اليوم الهواء بارد بس تحس بتراب، وأكو شمس وماكو شمس، يعني فد ميكس. ما أدري النتيجة، إنه الحمد لله أنتوا بسلامة وخير، ودايمت لي الطلة الحلوة والصوت الحلو والذوق اللي جنن. ألف تحية إلك يا حسين يا غالي. أبو نور صباح الخير على كل العراقيين. أبو نور يصبح عليكم ويحفظكم يا رب، ويحفظك يا عيني وتوصل بألف سلامة. طبعا بعثنا صورة للزحام، ما عرفت وين، كل التقدير إلك يا عيني. صباح الخير على الإذاعة الجميلة إذاعة الرشيد، إحنا يومية إذا ما نسمعك نحس الطريق ازدحام. مستمعكم حسن الرديني، يا عيوني أنت، الله يسهل طريقك ويحفظك يا حسن ويبارك بيك، وشكرا جزيلا لإطرائك. إبراهيم النعيمي بعث لنا فويس، صباح الخير برهم.
2: صباح الخير والنور والسرور على أحلى بانجور، مشتاقين خيتي والله إليك والمخرج العزيز، شونكم حبايب؟ ملاحظتي اليوم على إبراهيم نفسه، ليش هيك إبراهيم؟ ليش هيك منقطع ويا بانجور؟ مو خوش كلام هذا، لا لا أبدا مو خوش كلام والله. أطلع الصبح ومج عيوني قلب، والله بالقلب عيوني، مشتاقين والله. كابتن أسامة ماجد العزيز الغالي حبيبي، الله يحفظكم جميعا، وتحياتي لستبان الورد.
1: ألف تحية لك برهم الغالي، وعودة ميمونة، وألف حمد لله على سلامتك، الله ينطيك الصحة والعافية. عمر البغدادي صبحك الله بالخير والعافية، شاركنا بفويز.
3: صباح الخير، صباح السعادة، صباح المحبة، وصباح الطاقة الإيجابية، ستبان فيروز العراق، تحياتي لكل المخرج وكل المستمعين، طبعا مشتاق لكم كل شوية والله.
1: يا هلا، تشتاق لك الجنة بعد عمر طويل ومية هلا. حسين عبد صباح الخير ستبان، ما معنى ست؟ هي ست صفات الراقية الجميلة المحبوبة الأنيقة الجذابة وجه القمر. حسين حنيت لك، ينطيك العافية يا حسين، والله يبارك لي بالطلة الحلوة. صباح الخير ستبان وبونجورنو عليكم، شيبت بسبب كل ما ذكرتي، مرة شغل مرة الازدحامات، يعني select all. واسمي سيف الدين، الله أنعم وأكرم وصبحك الله بالخير والعافية. والله هي الظاهر هسه كل شيء تنزل لي الأسواق شيء بقلبك، هم لازم التليفون، عيني بيش الزاهي بيش الزاهي بيش الزاهي، أي على اعتبار الزاهي يعني يوصل 4000 وكذا. ف الله يعينك صدام الزبيدي، شكرا للبطاقة الجميلة يا عيني. مجيد الكعبي صباح الخير.
4: والله بخير اخوي ام امير.
1: هلا والله
4: اخوي ام امير،
1: عيني
4: روسنا شيبت من ارض المفاتيني، والله يرحمك كاظم اسماعيل القاطع يقول من الباطل الشيب لحاي النار،
1: الله
4: مو من الكبر بني ادم يشيب.
1: الله
4: حياتي اليك اخوي ام امير، الله يرحم والديك بهذا اليوم
1: ويرحم امواتك ويرحم ابو وسام، صح لسانك ولسانه. صباح النور والعسل من بابل، يسعد صباحك يا عيني. أزاد أبو جعفر بعث لنا فويس، هلا والله.
5: صباح الخير ستي عليش وعلى السيد المخرج وعلى الجميع، ربي يحفظكم، الله يديم هذا البرد علينا وهذا الخير والأمطار إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. ستي الفاضلة مناشدة من جنابكم الكريم إلى دولة رئيس الوزراء، إحنا الموظفين نريد هذا الشهر ما ينقطع فلوس السلف، يعني الاستفاءات بدون زحمة عليكم على مود العيد، تدرون شوية الأيام صعبة وعندنا غلاء، ربي يحفظكم ويبارك بكم جاه محمد وآلي محمد.
1: آمين يا رب العالمين. هو إن شاء الله موعودين باليوم السبت القادم أنه يتم تشكيل الكابينة الوزارية من قبل رئيس الوزراء المكلف السيد علي الزيدي، وعليه ننتظر من سيكلف بمهام هذه الوزارات: الداخلية، الدفاع، التجارة، النفط، يعني باقي الوزارات إلى آخره. ووراها الأمور أكيد راح يتم العمل على صرف الموازنة والاستحقاقات المالية لكل وزارة حتى تشتغل. فإن شاء الله يعني أنا اللي صبرت سنين ظلت على السبت سبتين منتظريكم حبيبي، انت حتروح فين؟ اهلا بالغالي ليث عبد اللطيف، منور عمي جميل.
6: يوم جديد مفعم بالورد والنشاط والحيوية ان شاء الله عليكم. بونجور، برنامج مميز وراقي جدا، ومتألق بكل الكوادر العاملة بالبرنامج إن شاء الله. تحياتي واحترامي للجميع وامتناني لحضراتكم، تحياتي.
1: البصمة اللخ،
6: بونجور، إن شاء الله بداية يوم موفق حيوي ونشاط

0: إن شاء الله دائم.
1: يا رب.
0: تحياتي لكم الإذاعي الإذاعة عبد الله طيب.
1: أهلا وسهلا الإذاعة الجميل، نورت الدنيا، شكرا لمشاركتك ويانا، وطلة رائعة في هذا اليوم والله. أزادنا منور، أزادنا من ألمانيا بعثنا فيديو، يمكن راح لألمانيا رجع، لا هالمرة بباريس بفرنسا تحت برج إيفل.
2: صباح الخير.
1: هلو.
2: أو إيفل.
1: الله.
2: نقول صباح الخير. تحياتي واحترامي لشخصي العزيزة وللأخ العزيز إسلام ماجد من فرنسا من أمام برج إيفل. صباحكم ورد وعسل.
1: يسعد صباحك بالورد والعسل والسعادة، الله يسعد لي قلبك الطيب اللي يستحق كل الفرح والتوفيق. شو وقت رحت لفرنسا ذاك اليوم؟ كنت باب الشرجي يم تمثال معروف الرصافي. اي كان بساحة الخلاني، كنت بساحة الخلاني. ازادنا شو ذاك البرج ايفل شنو انت؟ يلا الله يسعدك. انا ما بحسدش، انا بس بنو. زين، البطل ابو محمد بعث لنا فويس جديد.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أميرة الغاليه المخرج الرائع وسام، تحياتنا لكل المستمعين واختنا الفاضله كذلك ام عبد الله مدى نسلم عليها الايام. ام اموري عيني، موضوع الشيب والله ما حد شيء من الرياجيل غير النسوان، الله وكيلك محمد كفيلك، بالذات اذا كانت دقاقه قر قر قر قر قر من الصبح لليل دخيل، الله مو بس شيبه واحده كليت على الاطلاق يصير ابيض. بس اطمئن يا من تشيب مبكرا، ترى انت المطلوب بالوقت الحالي، انت يسموك شوغر دادي.
1: يعني ترى لو كنتوا تسمعون من اول كلمه كان ما قرقرن النسوان، بس انتوا لانه تطنشون وهاي فتستحقون القرقركم لقان تريلل. بعدين انت ما سامع 40 خالط الشاي بشعره، لو 50 خالط الشاي بشعره، لو 60 خالط الشاي بشعره، 70 ما اعتقد بطول بالعراق. والله فحلو الشيب من اجمل الاشياء للرجل، يعني هذا رايي الشخصي. صباح الخير ستبان من ابو موسى، صباح الورد احلى بنو الطيبه، صباح الخير وسام ماجد الطيب، الف تحيه للستبان. اني اللي شيب قلبي حشا السامع وحوش الناس، الناس الباطله، الناس اللي ما تخاف من الله، هذا اللي شيب قلبي. الله لي يوقع مسلم بيد ناس باطلة، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يكفيك شر الناس الباطلة اللي ما عندها مخافة الله. مشكلة ذولا، هذا اللي ما يخاف من الله، ما يخاف من العقاب، ما يقول حرام، ما يقول لا خطية، هذا شو مسوي لي؟ يعني شايفين أكو ناس ما عندها عيب، ما عندها، طبعا نساء ورجال، تقول لك أنا ما عندي شيء خسرة، فدير بالك مني، هو دير بالك 100,000 مرة منها. أوكي، ليث الغالي من جديد بعث لنا فويس، يعني راح نسمع منه شوية لأنه يعني أوكي ننتظر فد شوية. ليوثي إلى أزاد بعث لنا فويس.
4: صباح الخير أختي العزيزة. لا والله الأربعاء تقريبا كان 29 شهر رجعت على ألمانيا، وبعدين أي ومن جيت رأسا طلعت ما بقيت، والله رحت لهولندا، من هولندا إلى باغي على قولتهم، فراجعين بعد شوي إن شاء الله لألمانيا. تحياتي واحترامي لك أختي الغالية.
1: شو انت راجع لألمانيا؟ شو راجع لبغداد جديد انت؟ شو عادي ألمانيا فرنسا فرنسا ألمانيا تحتاجك، يعني انت تذكر دول كبرى عظمى، شنو تروح لها فد شوية؟ ترى اني اذا اروح للبيت فد شوية احتاج من نطلع من البرنامج اصفن، اقول اوكي هسه انا مين اطلع وشون، ادعوا لي بالسلامة. والله ازدحامات.

0: قليل يعني. انت هيك فد شويه روح لفرنسا هسه تعبان بس اكمل جاي. تروح بالطياره يعني لو بالسياره؟ قطار صدق. يلا المهم توصل بالسلامه. وصلنا الى وحيد الدليمي. هلا والله.
1: بانجور ستفان الغالية.
0: بانجور.
1: صباح النور، صباح السعادة عليك وعلى الأستاذ المخرج. وأقول آزادنا الحمد لله على سلامته والله، ظلبان عليه افتقدناه فترة ما موجود، بس هو ما شاء الله عليه صار مثل السندباد، يوم يبدأ ولا لكن يوم بغداد يمن مع رفر الرصافي مدري بساحة الخلاني هسه باغيس باريس سان جيرمان. صباحكم فلة يا الربع.
0: صباحك فلة، وإن شاء الله الله يرزقك تذكرتين تسطتين أنت والمدام ترحم بها لباريس. من بعد أبو ليوثي إلى سيد علي من السويد. هلا وهلا.
2: صباح الخير مرة أخرى صدبان العلوية صدبان شو وربي يسلمكم.
0: شنو؟
2: والله من ناحية النسوان شيبين، مو كل النسوان والله، كل نسوان ترجعي شباب أشهد ما بالله، وكل نسوان أنت شابة وتشيبك بنفس اللحظة جلطة جميني، خصوصا هاي اللي تجيك يمين ويسارا وتقولي لها والحمزة مو أنا، تقول لا أنت وتتهمش بالباطل.
0: اي ممكن ممكن بس يعني المرأة اعتقد مقدور عليه، يعني ممكن ان تلين، ممكن تجي بالكلمة الطيبة، ممكن، بس انتوا ما عندكم هذا الشيء يا مجمع الرجال. فاضل، هلا وفاضل ملك برج الجوزاء.
3: صباح الخير والبركة، شلون الصحة أحبابي؟ يعني موضوع الشيء بصراحة أكثر شيء بقلبي هو ماكو وفة، تمشين ويا عدل يعوج نفاق وكذب. النسوان عمي مقدور عليهن والله، يقولون النسوان لا عم، النسوان تحجاتي أنت رضا المسكينة وعد ذا يا عمي اعتبره يا أخوك الصغير ضربك يمنين طيسرة مشيهن عمي يمشين، بس ذولا ذولا اللي تمشوا يا عدل يا ويش ويلي شو تتصرف وياهم ما أعرف، بس وترى الشيء بفايدة الأولى يقول لك كل ما كثر الشيء بدليل على أنه جسمك يهاجم الخلايا آخر البحوث فيقدر يتقلب على أي اسم الله خلية سرطانية هيك وسيلة دفاعية بعد ما أعرف يقال. الثانية يعني بعد مطلوب مثل ما قال أخونا حليوة.
0: أستاذ فاضل نقطة نظام رجاء. أستاذ فاضل أنت تبيع مالاتي علي يعني؟ يعني أنا الصبح قايلة أنه الشيب اللي يطلع براسك هو دليل على انتصار جسمك على الخلايا السرطانية، جسمك انتصر فيطلع شيب براسك من السرطان اسم الله، وهسه انت دا تنطيني المعلومة يعني؟ تالي يعني ويا برج الجوزاء تالي. زين على العموم برج الجوزاء يطلع شيب بالرأس وبالقلب وبالحواجب وبالرموش احيانا. شنو الفاضل شنو يقول؟ يقول توني فتحت راديو
4: علينا مو حتى تدج قليل.
0: اي تريلي

0: 무슨 모토로로 척 만망들 하지 이렇게 설명이지. على فجأة تخاصمني وعلى فجأة صالحني. ترجمتها هاي. الله الله أمان ربي أمان. تحية لأبو محمد مو يقول نق نق نق نقن لما نق نق عليكم اسمعوها قال لكم لقن. تحية لكل مرة تنق بالحق بالحق وتعسن لكل مرة فاضية ما عندها شغل وبس تعارك بس تتعارك يعني جايب الفقر الرجل وللبيت وللعشيرة وللجيران. يا أختي كثر شي يسموها شو اسمه العراك لو فراق لو قلة ترزاق يعني ممكن تتفارقين عنه وهو المطلوب طبعا. أو قفل أرزاقكم لأنه نقرأ 24 ساعة زين فقعدي ولا تنقنقين وصلي على النبي وعديها والأمور تمشي والله العظيم الأمور تمشي مشوها مش منو بعد عدنا علي المالكي. أهلا أستاذ علي منور.
1: صباح الخير على الجميع. والله اللي شايب قلبنا يا ستبان تطبيق بلي فوق من بلي
0: يا عيني لا تذكرون أسماء ما يصير نذكر أسماء يعني
2: شكرا.
0: أبو أنس العبيدي مرحبا.
3: صباح الخير ستبان شوني شون صحتيك حبينا نسمع صوتك.
0: شكرا.
3: مع تحيات أخوك أبو أنس العبيدي.
0: والنعم منور يا عيوني. طمني عنك شنو أخبار تعبئة سيارتك بالغاز تم الموضوع؟ بعد منو ماذا هناك يا ولد حيدر من البصرة. هلا بحيدر وأهل البصرة.
4: صباح الخير والعافية والمحبة على راديو الرشيد وصباح الخير والسعادة والبركة على ستبان الموسوي وتحياتنا المخرج الجميل وكل كادركم الطيب. صباح الخير والبركة عليكم جميعا كادر إذاعة راديو الرشيد الطيب.
0: الله يبارك بيك.
4: تحياتنا العزيزة ستبان الموسوي علويتنا الطيبة.
0: الله ينطيك العافية ومنور يا ابن البصرة الجميلة. الله يسعدك يا رب. أهلا جماعة اللايف ستريم على بيج راديو الرشيد من بغداد وصباح النور عليكم وبانجور. طبعا بس شعبة ألف وباء ديداومون أما شعبة جيم شعبة دال يعني ما أدري ما أدري. أوكي وراح أبدي أنطي بلوكات بعد كيفي. النسرين ميكس رباني حلو كلش من رب العزة حلو يعني تقصد الجو. أي حبيبتي حلو الجو وحلو شعرك حلو حلو بعدك حلو رغم التجاعيد ويظل شعرك حلو شمال أبيض يزيد أحبك مهما عمرك طال وخلي تكبرني بجمال. اي والله وبس. ليث عبد اللطيف الغالي صباحكم ورد. اهلا استاذ ليث شلونك مبروك عمر تحيه صباحيه لبان وللكادر. بان والكادر متشكرين منك يا ابو جود. وخضير الجبوري صباح الخيرات صباح النويرات. عمر يقول متابع أهلا بيك. دكتور معان محافظة من الأردن آية للجمال تجلب الأنظار تخلب الأنظار والألباب من حسنها. القمر غار وغاب ليس لحسنها في الكون غلاب. حسن النساء بجوارها كذاب. فاقت بحسنها ماذا فاقت تصور الألباب. عجز عن وصفها الشعراء والكتاب. مصنوعة من العسل عشق مذاب. شرب منه قلبي حتى ارتوى وذاب. بنت عش عشقها على الأه... بنت عشق عش عشقها على الأهداب لتغدق حبها علي بلا حد ولا حساب، إن غابت مسني نصب وعذاب، وإن حضرت أعيش في جنة ورحاب. الله يسعدك أنت والمدام يا عيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع. ستمان والمخرج المبدع دوما مبدعين بوجودك دكتور. نسرين صبحكم الله بالخير جميعا، صباح الورد حبيبة قلبي، أنت وجه الخير. سليم الجعيفري تحياتي لكم، صبحكم الله بالخير والعافية. أبو سيوفي الشمعة. نور محمد صباح الخيرات والمسرات ستبان الوردة وكل الكادر، شكرا يا حبيبة قلبي. عبد الكريم الحلي صباح الورد منورة بنورك يا عبد الكريم. ومصطفى عبد المنعم صباح الخير ستبان الموسوي، صباح النوير. شقيق المتمرد صباح صباحكم الله بالخير وأمطار الخير وريحة المطر الصباحي عشق. أوكي ريحة المطر عشق. ياسر طيبتم وطاب صباحكم بكل خير، طيب الله خاطرك إن شاء الله ومنور يا عيني. منو؟ أوكي خلاص سجلهم كلهم غياب، شعبة جيم وشعبة شعبة دال. أي عبالهم بس على المسيجات، اللي ما يكتب لي على البث المباشر هم نايم. أبو أنس يقول والله بعد يعني لسه هو يعاني من هذه الأزمة، يقول أنت صبرتيني كان بعت السيارة. لا أصلي على النبي، انتظر انتظر، خلني ننتظر فد أسبوعين بعد وإن شاء الله يصير خير. علي الشجير الغالي صباح الورد ستبان كورنيش مدينة الطب. الله حلو المكان رغم ألم هذا المكان يعني. تحية لموظفي مدينة الطب. أزادنا تقديري إليك واحترامي. ليث عبد اللطيف تقديري إليك واحترامي يا عيني. لضيق الوقت ما أقدر أستقبل بعد أي مسج أو أي اتصال أو أي تعليق، حتى إذا تكتبون تعليق جماعة اللايف ستريم كلش زعلانة، كلش زعلانة. درجات ماكو زين، سعيكم راح أخليه ناقص 10 درجات. حسين الشيباني صباح الخير. صباحك عسل بنو. أحبك مهما عمرك بان وخلي تكبرني بزمان، يكفي شلال الحنان وحلو بعدك حلو رغم التجاعيد. الله الله إيه ذكرتني هاي، ما أدري منو كان يغنيها، يمكن أعتقد علاء سعد رحمة الله عليه أو صلاة عبد الغفور رحمة الله عليه. يعني عموما أغاني قبل شكت حلوة، شكت حلوة. ما علينا، أنتوا أحلى من كل شيء. والحلقة كانت رائعة بوجودكم يا أحباب. أعتذر من اللي قصرت وياه ربما بالاتصال أو بمسج أو بأي شيء. إن شاء الله أضفينا على صباحكم شيء من البهجة، تستاهلون أكثر. وأتمنى لكم رفقة حلوة وسعيدة مع ما تبقى من برامجنا مع زملائي لهذا اليوم، وإلهم وإلكم كل الحب. باشر نلتقي بإذن الله وبانجور جديد على راديو الرشيد. بالختام تقبلوا تحياتي في الميكروفون بان الموسوي وتحيات ملك المكسر ويسام ماجد، هنا راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اطحن بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد FM، أهلا بكم. الزيدي ونجيرفان بارزان يبحث لتشكيل حكومة وطنية تكون جامعة لمختلف المكونات العراقية. رئيس البرلمان وإقليم كردستان يؤكدان أهمية استجابة البرنامج الحكومي لمتطلبات المرحلة وتحدياتها. رئيس البرلمان عرض أسماء الكابينة الوزارية الأسبوع المقبل للتصويت عليها في مجلس النواب. التربية لا دخول شامل لغاية الآن في الامتحانات الوزارية. الصحة البرنامج الوطني للتدريب الصحي لا يعد بديلاً عن التعيين المركزي. جهاز المخابرات يحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات عبر الأراضي العراقية. عمليات بغداد تلقي القبض على 25 مخالفاً أقدموا على حرق نفايات الطمر الصحي. رئيس البرلمان الإيراني معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. إسرائيل ترفع حالة التأهب على خلفية التصعيد في الخليج. طقس العراق أمطار متفرقة وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseedmedia.com.

0: بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
3: راديو الرشيد أينما تذهب.

رشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

الرشيد اف ام مع

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي ونجيرفان برزاني يبحثان تشكيل حكومة وطنية تكون جامعة لمختلف المكونات العراقية. التربية لا دخول شامل لغاية الآن في الامتحانات الوزارية. رئيس البرلمان الإيراني معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. استقبل رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان برزاني، وأجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد وأهمية تضافر الجهود بهدف تشكيل حكومة وطنية تكون جامعة لمختلف المكونات العراقية وتلبي تطلعات المواطنين. كذلك جرى التأكيد على أهمية تكثيف العمل لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة بما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية وتجاوز العقبات لتعزيز الاستقرار وإيجاد الحلول لكل المشاكل القائمة وفق القانون وسياقات الدستورية المعتمدة. في سياق متصل، استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس إقليم كردستان نجيرفان برزاني، وأجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد والحوارات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة الجديدة والتأكيد على أهمية أن يكون البرنامج الحكومي برنامجا يستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها. قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد أن الوزارة تستعد للامتحانات الوزارية من خلال إجراء عدة تحضيرات بينها تهيئة القاعات والاتفاق مع وزارة الكهرباء على استثنائها من القطع المبرمج. وبخصوص الدخول الشامل، أكد أنه حتى الآن لا يوجد دخول شامل باستثناء السادسة الابتدائية. قال رئيس البرلمان الإيراني أن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، وأوضح أن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة لأمريكا. إلى ذلك قال رئيس وزراء باكستان أنه يجب

التربية لا دخول شامل لغاية الآن في الامتحانات الوزارية. رئيس البرلمان الإيراني معادلة جديدة لهرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا.com أو على صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيدة فم. أهلا بكم. السوداني مجلس الوزراء سيؤكد توصية المجلس الوزاري للاقتصاد ليضمن تسليم الفلاحين مستحقاتهم. الزيدي وجرفان بارزاني يبحثان تشكيل حكومة وطنية تكون جامعة لمختلف المكونات العراقية. التربية لا دخول شامل لغاية الآن في الامتحانات الوزارية. الجمارك تعلن دخول أولى 3 شحنات تجارية عبر منفذ ربيع الحدودي من الجانب السوري. الصحة البرنامج الوطني للتدريب الصحي لا يعد بديلا عن التعيين المركزي. جهاز المخابرات يحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات عبر الأراضي العراقية. عمليات بغداد تلقي القبض على 25 مخالفا أقدموا على حرق نفاية الطمر الصحي. رئيس البرلمان الإيراني معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. إسرائيل ترفع حالة التأهب على خلفية التصعيد في الخليج. طقس العراق أمطار متفرقة وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم لطيف وجميل لكل من يسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM. أكيد وياكم درس شاغر.

أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالأعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج اليوم لا أبو سلا ولا أبو علا، عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكل اللي يتابعونا هسه إذا كان عبر بثنا المباشر على التيك توك اللي باسم إذاعة الرشيد أو على تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس، وأيضا طبعا باسم راديو الرشيد، وطبعا على أثيرنا 91.5 أف أم من بغداد. وأكيد رح نبدو ياكم اليوم سؤالنا يا أخواني، اليوم سؤالي شوية خبيث. راح اقول شنو ممكن، شنو انطيت اسم يعني او انطيت فد معنى للموضوع. ممكن نقول اليوم نحكي عن البلوك الحلال. هسه واحد يصفى نقول شنو بلوك حلال، يعني البلوك اللي هو ممكن يكون يقول لك يا ما محلل انت بهذا البلوك اللي هو خاص بالاصدقاء والاقارب خصوصا. انا متاكده اليوم كل اللي دي يسمعوني هسه لابد ما عندهم فد 10 اشخاص اقل شيء من الاصدقاء من الاقارب، سوري عفوا الاصدقاء من الاقارب هو مسوي له بلوك. بلوك من كل مواقع التواصل الاجتماعي، إذا ما كان بلوك وشوية رؤوف بالأقارب فممكن يسوي له عدم مشاهدة.

وطبعا هذا يجي إلى ضمن أنه أكو صراع داخلي أو صراع الخصوصية مع العائلة. يعني من حقكم اليوم أنتوا تسوون بلوك أو هيد اللي هو عدم مشاهدة لأقاربك، خالتك، عمتك، ابناء خالتك، ابناء عمتك، ابناء عمك، عم مهم، بلوك.

راسك عيني، شنو هذا الابداع؟ ايش ده تسوي التبينه؟ ايش ده تعمل؟ يلا هسه خلونا اليوم نحكي عن ضرب وتر اللي هو خاص بصلة الرحم. تدرون اكو من عندنا مسوين حتى للاباء وللامهات بلوك او هيد عدم مشاهدة. طبعا هو اكيد من سوى هاي السالفة لابد ما اكو نار، يعني هذا الدخان من طلع لابد عندك سوالف من نام من نام تريد تشوفوها. يعني هنا نقطع صلة الرحم مقابل صحتنا النفسية، ولا حد يقول لنا هذا خطأ وهذا صح وش ده تسوي وليش ناشر هيك وليش كذا. يعني صلة الرحم انقطعت في مواقع التواصل الاجتماعي. يا عمار عالقها يا معودين.

يلا خلونا نفتح ونشوف كل واحد يقول لي هل من حق البنية أنه تسوي بلوك أو هيد عدم مشاهدة لأقارب إذا كنت أحكي أقارب الكلوز بنات الخال وكذا وهاي الأشياء ولا لا؟ وبنفس الوقت كل راح يفتح يقول لي كم شخص من عائلته مسوينهم وليش؟

0: يلا ناخذ نايمه ناخذ خلينا نقول الارقام على السريع 07802114115 و07802116117 اسيا سيل 07702114115 هو تعليقات التسادهن لو اصلا ما ادري طلع عندي لو شنو عموما تحيه لكل مستمعينا دادتك حلوه يا سويتولي هيد يلا المخرج قاصدنا حتى رقصنا يلا دعوا عفوف واحد الله عليكم يلا عدنا اتصال الو
1: شكرا
0: عمري هلا والله مساءك ورد
1: شلونك يا حبيبي شو اخبارك
0: الله يسلمك انت شلونك ازاد شو
1: اخبارك
0: نورتنا
1: الحمد لله
0: يلا ازاد بما انه اليوم الجو مشتعل
1: فيا سريعه ابدعت
0: اي اليوم ابدع
1: استاذ عمار ابدعت علاوي عليك اريد هالاغنيه من بدايه البرنامج نايف
0: النوب هاي العاد
1: وعلي ظليت ارقص ويا روحي
0: طيب ازاد يلا قل لي اول شيء من حق اللي من حق الشخص اليوم يسوي بلوك لاقاربه لو نقدر نعتبرها هذا يعني قطع صله الرحم يعني حتى من هاي الناحيه
1: اذا هم مزعجين شو اسوي لهم
0: زين يعني انت مع انت مع
1: اي مع انا بيت عمي ثلاثه ولد واثنين بنات
0: مسوي لهم بلوك
1: من الاتصالات من كل شيء من
0: انت مسوي لهم بلوك يعني اكو مشكله لو انت مزعوج لو انا ما احكي عن المشاكل انا احكي انه اشخاص موجودين عادي بحياتك ممكن يسالوك انه انت شو ما تنشر شيء بهم والله ما انشر بس هو كذب طبعا انت يعني مسوي لهم بلوك او مسوي لهم عدم مشاهده يعني انت هسه دول ولد عمك مسوي لهم مش اكو مشكله بيناتكم مسوي لهم بلوك هذا قصدي لو لا انت
1: يعني اذا صار انفجار بالقمر بيت فنان يابا والله مو احنا
0: زين
1: اي احسن شيء بلوك مضبوط لا بتخبط بس
0: زين فانت مسوي لهم بلوك بس دوله بس دوله
1: والله عدي خالي يتصل بيه ما جاوبه
0: هذا انت مسوي له بلوك يعني شوي بلوك مثقف مشغول ما جاوب
1: لا هذا هيك ازوجي هيك اخليه يحس بس هو ما عنده
0: طيب ازاد تحياتي لك انا كل الشاكر اتصالك
1: ابو علاوي البارد لا تقصر
0: عيوني هلا والله
1: سلامي جميل سلامي
2: مرسيدس بنتلي روز رنجات جميع انواع المواتر انا شراي يبا عطني رقم الايبان بس

0: ولدات.
1: اذا انت تشوف تعليق اذا ما علق لي استقبلت تخبصني دوق دوق دوق دوق.
0: زين
1: اذا تواصلت نشوف فيديو تعال عم ليش ما تابعتني.
0: زين
1: هذا اعطيه دوق حتى اخلص من ضغط الراس امانه يعني.
0: فانت
1: لو مساله الاتصال اذا يتصل عليك مره واحده وما تجاوبين سواها زعله والتكلف عنده شغل قاعد يخطار هذا عم
0: قصدك انه انت انا ممكن انه انا اسوي بلوك صله الرحم والتكنولوجي وهاي السوالف.
1: لا ابورا اكو ناس ما تعذر ما تنطي عذر للانسان مشغول كذا.
0: زين
1: فانا اعطيه بلوك.
0: المهم من اقاربك بصراحه محمد
1: والله عندي سنين انا منطيهم بلوك اصلا حتى.
0: زين ليش؟ مو لانه لو يلحون اكو فرق.

0: يضمون
1: لو يدققون لو يراقبون خذول اللي يراقبون. لا
0: شوف راني بعاني أمانة أنا أشكرك
1: أي.
0: أمانة أنا تخبر من شخص قاعد يراقب
1: زين.
0: هذا شو اشترى هذاك شكل هذا منين جاب فلوس
1: أي.
0: هذا مو أنطيب لك بس من التليفون، أنطيب لك من حياتي بعد فرد نفسي.

0: يلا متواصلين بعدنا وعندنا اتصال اخر. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونكم يا شباب؟
0: الله يمن وياي. الاسم الكريم.
1: الله يسلمك.
0: يلا علي، كم واحد من اقاربك مسوي لك بصراحه؟
1: ليش؟
0: ايه
1: قاربنا تدرين مو اليوم احنا مثلا بعد شيء
0: صدي قطع علي.
1: احنا عندنا شويه ماي
0: يعني للأسف اتصالك أبد مو واضح. تحياتنا إليك، شكرا محبوب عز الله. شكرا قلبي، كلكم داقين. شنو هالكلمات الحلوة؟ بس بيجي واحد يخرب واهسني بس كل شيء ما أريد من الله. شكرا لكم أكيد. يلا اتصال آخر. ألو ألو ألو ألو. اجتمعين إن شاء الله يعاودون الاتصال بينا مرة ثانية. قوة قوة لزمتها للحجاية. اتصال آخر. ألو
2: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
2: يا عبير مساء الخير.
0: هلا عيوني. مساء أكورد من وياي.
2: حضرتك.
0: شكرا.
2: السيد المخرج علي الشجيري.
0: أهلا يا علي، نورتنا حياك.
2: هلا عبير.
0: هلا والله.
2: أشكرك.
0: يلا علي احكي لك. إيه
2: الصراحة أنا ما مسوي البلوك لأي أحد من الأقارب.
0: أيه؟
2: بس ذاك اليوم أنا دائما أنشر فيديوهات خاصة لي.
0: أيه؟
2: واحد من خوالي من أيه؟ ولد خالتي علق تنمر.
0: أوكي
2: تنمر. أنا سويت دزيت على الخاص شيء بسيط مش عبيط.
0: أيه؟
2: على الخاص فقلت له آه اللي هنا وانتهت.
0: زين اوكي
2: خالص.
0: بس ما سويت له بلوك يعني. انت قلت له وجها لوجه انه خلاص بعد
2: لت... لا
0: ايه
2: هو يضرب وياي يعني من نختلف سوي راسا 180.
0: زين اوكي.
2: ثاني يوم جاب غدا وجا للبيت.
0: يلا بيها استفاده يا عمي خلي عادي. مشيها مشيها. طيب اوكي. بس ما مسوي انت بلوك او عدم مشاهده؟ طبعا مو بس بلوك، عندي احكي هيد همات يعني مسوي لهم عدم مشاهده للستوري معين او كذا.
2: مفتوح للكل، للاقارب وللغريب.
0: اوكي انا كلش اشكرك. بس من يمك اكو تنمر. اكو واحد يمك صح عبير هيك شيء؟ شلونش عبير
2: مو هيك؟ هذا زبون صاحبي.
0: اوكي تحياتنا إلي. يلا شكرا لك نورتونا. باي باي.

0: البارحة شيماء اليوم سارة عبير عبير يلا ألو ألو ألو ألو يسعد. طيب تحياتنا إلها باقر. شكرا باقر شكرا حبتك الله مو تقولون صح. يلا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا
1: شلونك عين ست عبير؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: الله يسلمك.
0: يلا من وياي
1: وسام.
0: وسام حياك يا وسام، اول مره تتصل بينا؟
1: لا لا شلون، مستمع قديم ومتصل قديم.
0: اوكي نورت.

0: أني أعتذر، أنا آسفة.
1: الله
0: يلا وسام، قل لي كم واحد من أصدقائك، سوري مو أصدقاء، عفوا الأصدقاء، الأقارب مسوي لهم بلوك وليش؟
1: هواي والله.
0: أها يعني ليش؟
1: ليش؟
0: مسوي لهم بلوك لو عدم مشاهدة؟
1: لا لا لا لا، ما يعني ما مسوي لهم بلوك، بس حاضرهم قلت لهم لا حد يطب لي للبيت.
0: شلون لحد شنو؟
1: لا حد يدخل للبيت لان مشاكل، بس يجون تجي المشاكل وياهم.
0: هسه انت ها حلو، انت اصلا من الباب منطيهم يعني، مو بس مواقع التواصل، بالبيت لهم نطبوا
1: لي. اي لا لا لا تطبوا لي نهائيا للبيت، يعني بس يطبوا للبيت.
0: أي.
1: شي شون بالبيت، هاي شنو هاي شو مسوون؟
0: لعبوا بعدهم هسه. هو العكس صحيح طبعا.
1: انا انا انا غير. ما حد يطب لي والله، ست والله اتق بالله ما حد يدخل لي البيت، ما حد يجي.
0: زين.
1: لان ما شاء الله عينهم بالمكان ومشاكل، يحبون مشاكل.
0: هاي اذا بدنا نحكي على الواقع، انا بدي احكي بمواقع، او انت مسوي لهم من الواقع؟ اكيد مسوي لهم بمواقع التواصل.
1: بالمواقع.
0: أي.
1: بالمواقع لا، اخليهم حتى اضغطهم.
0: بس اقول لك انت شنو هاي؟
1: انا اشرح حتى كلهم يشوفون.
0: هاي شنو هاي؟ خلي يجون يشوفون بالبيت، ليش يعني انت مو صحيح واصل لك الليزر هسه؟ تلعب خليهم يجون.
1: اول تقل بيت وكان ما شاء الله شو مخلين بالبيت، كان وصلتك قال سالفه ما تنضم.
0: زين
1: أوره.
0: اوكي
1: البيت الصفي لي ما يبقى لحد الطرم للجراج.
0: زين
1: وصلتهم قلت لهم هي ما وصلتكم لعلا ينضم.
0: اسوينك. طيب
1: انا ايه الحمد لله.
0: اوكي انا كلش اشكر اتصالك وسام، اتمنى لك يوم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم هلا والله.
2: اسمي العزيز مشترك جديد وبالباكيت.
0: نورتنا، مية هلا عزيزي، مية هلا.
2: الله يعزك، تحياتنا ليش وللسيد المخرج طبعا.
0: شكرا.
2: استعبت يلا صعدتونا اتصال.
0: يلا مو دشوف اتصالات هواية والله، شو نسوي؟ يلا ما يخاف.
2: يمكن وصل لنا.
0: لا على كيفك. لا لا ما صار لنا، لا مو وصلنا للتسعين.
2: وصل التسعين يلا حصلت.
0: لا المهم سمعنا صوتك يا سلمان، نورتنا.
2: تسلميز الله يعزك. والله انا اعطيهم بلوك.
0: 11
2: اي والله.
0: انا اعطيهم بلوك مو بس 6. زين.
2: 8 منطيهم بلوك، وثلاثة هذول يشيلون علي مو مصالح.
0: أي.
2: هذول الثمانية مصلح شيء.
0: ها حلو.
2: يعني مثلا يا باني فلان معامل عدي، تعال كمل لي اياها، فلان مكان اتصل لي، مكان سوي لي.
0: اي
2: اي فاني هاي
0: يا سلمان. يا سلمان اذا انت من النوع اللي تعال عشيني غديني عيني شو يسوي لك؟ يعني شو يسوي لك يا سلمان؟
2: اي اساعد اني مره مرتين ثلاثه، بس مو صحيح يعني تستغل المقابل، فانا اشوفها من مصلحه هاي الموضوع والله العلي العظيم.
0: زين فانت قوام عده
2: ايه عيتهم اني لابهم كلش.
0: شكرا سلمان، باي باي.

0: اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم اكيد. شنو عمار لا يربط صاير بالاغاني لا لا لا يمك الاخراج ويقطع. تحياتي لكل مخرجينا يعني ما نايمين عندنا عمر نايم وسام استوى راح البيت كم نام فما يسمعوني نام بالاستحام. اوكي يلا اتصال. الو
1: يوم جديد.
0: اهلا اهلا يوم جديد. ايه
1: شنو اليوم خميس
0: الناس مرتاحه البرجوازي حتى ما يدري اليوم شنو.
1: لا لا لا لا صدق اليوم خميس يعني
0: هو اجواء هيك بس الخميس تشوفه لا كله رضا الخياط وغيره.
1: هاي شنو هاي غير شغله هاي.
0: شلونك؟
1: اهلا استاذ عبير. شكم شلونكم؟
0: شنو
1: ايش حاجه؟ لو استاذ عبير شلونكم شلونكم؟
0: ها زينين.

0: لا
1: بالعربي
0: ايه
1: شنو بالعربي؟ نسيت بالعربي شلون تصير؟
0: ايوه هاي الناس البرجوازيه تخيل
1: كيف حالكم؟
0: اي نعم.
1: اي زيت عبير
0: احكي لي كم واحد من اقاربك مسوي له بلوك وليش؟ ولا تعطيني اسماء؟ هاي بعد يمك
1: والله العظيم اني اوبن ذا بوك بس مرتي حاضرها
0: اوبن ذا بوك والله قتلتوني بهاي مال اوبن ذا بوك زين
1: اي والله العظيم
0: بس مرتك حاضرها؟
1: بس مرتي حاضرها فقط.
0: ليش؟ شنو سببها بلدية الدور؟
1: تتبله مو قلت لك انا اوبن ذا بوك تتبله كل شيء ما عندي الله وكيج كتاب زين. مفتوح تتبله
0: كتاب مفتوح بس للعب بس زوجتك لا تتبله ماك وماك
1: حق هذا الله ايه؟ تتبله وحق هذا الله فوق هاي باع مديت راسي
0: اذا انت تنشر احببتها وفارقتني شو ما تتبله
1: ابد اصلا باعي عمري 40 او عبر وبعد حتى هاي مال البلوك عرفتها لكم انت وسلطان دول بعدكم الكتاكيت
0: ايابه
1: وعمار كامل والله العظيم ما صرت حكي بعد هسه تعرفين مين افكر بالتين بحب القرع انت ادور اشياء صحيه تدرين فيتامين دي وكذا
0: اوكي تحياتي لك اكيد يا بي يقولون تجاوبهم تعال تعجبني اجابتك واحد كاتب لي ترى تضحكين هوايه يلا جاوبه
1: ضحكين رب الطاقة الإيجابية
0: عافية روح

0: يلا عدنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: هلا عبير. هلا بيت.
0: هلا هلا. شلونك وسام؟
1: تحياتي لي. تحياتي المخرج. والله بخير اذا انت بخير.
0: شنو اخبارك؟ تمام
1: والله الحمد لله والشكر.
0: نورتنا يا وسام. يلا وسام كم
1: هاي الاغنية تحكي على السحر مو صحيح؟
0: اي سحر قلبي.
1: بس هم ما يدرون عبير
0: اي زيد لي
1: تملك سحر السحر اكثر من المسموح فيه يعني قانونيا.
0: كثر لي كثر لي. اي عافية. عافية وسام. عافية شريدك وسام. لا تقطع الصبغ ابد وسام.
1: لا ما اريد كهرباء ترى انت منور الدنيا.
0: يا يا بي يا ابوي
1: ما نحتاج الكهرباء.
0: يا يا بي يا ابوي. قل لي وسام كم شخص من يعني من اقاربك مسوي لهم بلوك وليش بصراحه؟ بلوك على المشاهده للستوري.
1: بالنسبه لمواقع التواصل ما احب مواقع التواصل الاجتماعي
0: زي.
1: بس تسوي من انجز طلب او اضافه ما
0: تعوفه معلق زين.
1: وبالنسبه للسيم كارت والمو يعني الخط وكذا انا حضره بس مو بي ميزه انه ما احب احضر ناس فاخليه كم شهر وراها افتح الحضر وما يدري بيها عباله بعدنا حاضره.
0: بيناتنا الحكي انا اسويها اقولهم والله يعني باعتبار انه انا بالاعلام فاقولهم والله يعني هوايه تجيني طلبات صداقه وهواي رسائل فما منتبه انا بالعكس منتبه وقاريتها وكلنا نعرفها بس شو اسوي اقول ما منتبه ما ادري
1: مو انا ما اقدر اغيرها مثلا يعني مثلا محادثة خلصت من يمها مثلا امسحها ما اخلي اكو ناس خلي محادثات مع سنتين وثلاثة واربعة ما يمسونها
0: زين.
1: وكذلك الحضر ما احب قامة الحضر بيها ولا شخص واحد حتى لو يعني متحاجين متزاعلين كذا.
0: اذا حضرت منو اخر واحد منو اخر واحد سويت له عدم مشاهدة هسه ما نقول حضر
1: عدم مشاهدة اي عادي بالواتساب مثلا
0: منو اخر واحد منو
1: الا اسمه
0: اي نعم تعرفني هاي ما
1: ابي اذا قلت اسمه ما تعرفي. اوكي اسمه ياسر.
0: ياسر صديقك يعني لو قاربك؟
1: لا صديق كلش مقرب حمير.
0: انا قلت اقارب
1: ما عندي اقارب بالموبايل غير مثلا والدتي

0: هي لو العاده خليهم يشاهدوا ما عندي مشكله.
1: اه تمام.
0: اقارب ما عندهم وقت انه يكتب ستوريات.
1: شلون ما عندهم وقت؟ هم كل الوقت يمهم. شلون ما عندهم؟ يا طبعا
0: احتمال احتمال عبيري اكو بيهم يشوفونها بس انت ما يطلع عندك. اكو
1: ممكن اي صحيح اي
0: يشوفه فانا ما اعرف يجوز يشوفه. صارت لي اكثر مره يعلق واشوفه هو ما شايف الحاله ومعلق لي.
1: طيب
0: لون ما ادري صارت اكو ميزه تصير فيه.
1: طيب يا وسام انا كلش اشكرك. اكو اغنيه مهدات لك من عمار. اكو اغنيه مهدات لك من عمار اسمعها. يلا
0: مع السلامه. طيب هلا.
1: لا عينك ماده ملك علي.

0: يابا تحية كبيرة جدا أكيد للي يتابعونا هسه من البصرة، تحية لكم من بغداد للبصرة، تحية هماتين من بغداد إلى الأنبار. بالله كتبولي بالتعليقات كل واحد من يتابعنا، هسه عندنا أنبار وعندنا البصرة، كتبولي كل واحد من يا محافظة يتابعنا. يلا اتصال، ألو، هنشوف اليوم من المحافظات الموجودة ويانا. ألو ألو
1: ألو ألو ألو،
0: أهلهن،
1: هلا هلا بيك،
0: هلا والله علاوي، الحمد لله، أنت شلونك؟
1: والله زين، تشلوني صحتك عافيتك؟
0: يلا علاوي خباصتنا، عبير عبير عبير، تفضل عبير. كم واحد مسوي له بلوك؟
1: انا مسوي هو بس قبل كل شيء، اكو طوط بالموضوع؟ لا ماكو طوط.
0: يعني شنو ما افتهمت؟
1: يعني اذا اكو طوط احكي مطلقا، بس اذا ماكو طوط لا اسكت احسن لي.
0: لا احكي وانت عشر عليك تروح على الرصيف، تفضل. اي
1: اي مسوي هواي، مسوي بلوك، كل مسوي بلوك،
0: كلهم مسوي لهم بلوك.
1: اي والله،
0: لا لا لا لا
1: اي والله،
0: لا لا تفد مره، يعني صله الرحم ما مرت من يمك انت، شافتك وعبرتك.
1: لا لا دقيقه، وين ماكو واحد طوط وابن طوط وابو طوط وبالطوط بالطوط، وهاي كلها طوط في طوط في طوط، فكلهم مسوي لهم بلوك.
0: يعني ولا واحد
1: من اهلي؟
0: اي
1: اهلي، يعني اهلي امي واختي.
0: لا لا عند اقصد اقاربك، عوف امك يلا ما يخاف.
1: اي طوط هذول كلهم طوط وبطوط.
0: ها هي وصلت
1: وصلت الطوط لو بعده.
0: طيب شكرا على روح، باي باي على
1: والله.
0: وصلت والله وصلت.
1: نعم اكو اكو اكو طوط كلش كبيره.
0: نعم
1: اي والله، اكو واحد ولد ويانا هنا بالسويد متزوج وحده عراقيه بسه. يقول رحت عليها، يعني هو مو بسر، يعني متزوجها مثلا بعقد سيد، احنا نقول مثلا بسر هاي، بس اهلها ما يعرفون واهله يعرفون شو. على فجاه لقى ذيك المره متزوجه، يجوز هالشكل لو ما يجوز؟
0: طبعا ما يجوز، يعني اكيد انا يعني ما اعرف، يعني انا مو في جسمي، بس يعني اكيد ما يجوز. ما اعرف
1: والله، هاي صار هاي صارت طوط كبيره.
0: طيب تحياتي لك علاوي، يعني كلش اشكر اتصالك، نورتنا، شكرا. شوفوا خلينا نشوف من مين متابعينا، عندنا ثائر من بغداد، محمود البصره، الانبار، دياله، والله حياكم، الناصريه منورين، الديوانيه، بابل، من المنصور، هلا هلا كل محافظاتنا وياتنا، اكيد تحيه لكم كلش حلوه. لا مصر ما لها علاقه، بدي احكي على الانبار.
2: جاهزين جاهزين.
0: تحيه لكم من الكوت، هلا والله، هاي شنو هاي، يلا اتصال، الو، مساءك ورد، هلا والله،
3: شلونكم؟ عيني ان شاء الله زين.
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
3: بنفس الخير، اذا انتم بخير.
0: نورتنا حياك، من وياي الاسم الكريم؟
3: وياك حسين من كربلاء، بس كربلاء ما ذكرتيها.
0: والله وحيا هالكربلاء عمي.
3: حيا اصلك.
0: نورتنا اكيد، مية هلا.
3: الله يسلمك.
0: يلا احكي. والله
3: بالنسبة لاقاربي كلهم حاضرهم.
0: كفو.
3: وضيف ابوي وياهم بالخص بالانستا.
0: ايابه ابوك؟
3: اكيد.
0: هذا ابوك؟
3: مالي نفسي اخلي ستوري، اذا اخلي ستوري وانا طالع تعال وين؟
0: اي.
3: يا مكان، ليش؟ ليش ما قلت لي؟ ليش ما اخذتني؟
0: زين.
3: فبلحهم بلوك احسن.
0: ايابه.
3: ونخلي بس اخوك اثنين جاي بالانستا، الله وخيش القلب.
0: انت مثل علي، انت ما دام واصل الموضوع للاف، انت مثل علي، صلة الرحم فاتت من يمكم وعافتكم، ما مرت عليكم، حتى سلام عليكم ما سوت لكم.
3: حتى ما سلمت علي.
0: طيب تحياتي لك، علي كلش اشكرك، نورتنا، شكرا. يا بتحية لبغداد البيع، منطقة البيع، تحية لكم واحد واحد، عمي لا تزعلون، وتحية لبغداد الجديدة، ها شنو اليوم؟ شنو اليوم؟ نورتونا.

0: يلا عدنا اتصال. الو الو الو الو عمار من تخبصنا على اتصال؟ تلاحظ انت من تخبصنا على اتصال شو يصير؟ عم تلاحظ؟ عم تلاحظ؟
1: جاهزين اليوم احنا عمو؟
2: جاهزين جاهزين
1: نواجه امريكا.
0: اي اي اي اي اوكي عدنا اتصال. الو اكيد تحية للحلة ليش لا يا معودين؟ كافي يلا كافي تحيات كافي كافي كافي تحية لكل محافظاتنا الحلوة اللي دي تابعونا من من بغداد او سوري من خلينا نقول مين من يعني اعلى نقطة بالعراق الى البصرة، فنحييكم واحد واحد كلكم جميعا والبصرة على راسي وشكرا لكم وان شاء الله يا رب تكونون بخير دائما وابدا. عندنا هنا ما تجيني البصرة كل الهلا بيج عمري ان شاء الله ليش لا، والله جينا احنا بخليجي 25 ما شاء الله عليكم ناس اهل طيبة اهل ملقة اهل كلام حلو لسانكم حلو نقط عسل، شكرا للجميع. يلا هسا عندنا اتصال. الو الو الو ماكو اتصال. عمار اغنية يلا عمار عمار اغنيتي اغنيتي راح تخلص حبا حبا عمار حبا الله مو هاي.

0: يلا عندنا اتصال ين هسه الاخيرات بس شنو اطلب من عندهم سريع سريع. يلا الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: تحياتي لك. تحياتي المخرج.
0: اهلا حياك. من وياي؟
1: هاي شنو التعبير؟
0: مجيد.
1: لا
0: بعد منو؟ محمد. محمد. ايه محمد. والله صوتك محمد الشاقي. اليوم مو تمام والله صوتك ما واضح.
1: يلا. لا والله.
0: يلا محمد احكي لي منو من اقاربك مسوي له بلوك وليش؟
1: والله ولا واحد
0: ابدا
1: ابد.
0: عمي مو بلوك، عدم مشاهده. تنشر ستوري ومسوي لهم عدم مشاهده. خلي اقول
1: انا طبيعتي شنو تعبير اي شخص اللي يزعجني ثلاث ايام يضل يدق علي هو بعدين يمله بعد ما يجاوب بعدين يدق.
0: انت مستخدم هذا الاسلوب؟
1: عافيه.
0: انا احكي من تنشر وكذا ويعلقون وهاي الامور.
1: لا لا لا ما
0: مسوي لهم. عافيه عافيه عافيه. كلك صله رحم. شكرا لك نورتني. هلا والله. اخر اتصال. الو. الو

0: الو نعيم.
1: الو
0: هلا يا نعيم، شلونك؟
1: شو وصلت يا نعيم وصاحت الو الو الو الو الو يعني يمنع شلونك اخبارك؟
0: الحمد لله عيوني، شكرا لك. نور
1: اليوم عمار كامل عالقها.
0: ايه عالقها، ما ادري بعد بثلاثه شلطات والله ما ادري، والله ما ادري
1: ما ادري. الله اللي يستر، الله يجيرنا.
0: يلا نعيم احكي لي، كم شخص من اقاربك مسوي له بلوك وليش؟
1: والله على قد اصابع ايديك ورجليك.
0: شلون؟
1: على قد اصابع ايديك ورجليك
0: كلهم مسوي لهم بلوك. وذاك يوم تخابر تقول ما حد يسال علي، ما حد يقول لي شلونك، واذا تسال يسالون عليك ويقول لك شلونك.
1: واني ما بسوي لهم بلوك. اكو ناس الي اقرباس مسوي لهم بلوك.
0: ليش؟ من يا باب يعني من شنو زعجيك؟ خلينا
1: من يا باب مزعجيني، متواصل ياهم بكل شيء يعني، بالصغيره وبالفواتحهم وما صارت عندي شغلات ما حد يتواصل وياي. يعني قلت شنو بهالدوخل وجع الراس
0: هم بلوك لو عدم شوف مقاطعها در لو
1: من نجيب.
0: حلو، منزل السكر
1: محطه النجيب،
0: منزل السكر كله. حلو حبيت،
1: عاشت ايدك،
0: عاشت ايدك، عاشت ايدك. شكرا لك، اكيد نورتنا، شكرا عيوني. انت شنو يا شنو؟ اوكي يا بنعيم، عمار يقول عليك انه انت طلعت رفحاوي مدري شنو، والله مدري. اوكي مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا اليوم. اخر شيء ممكن اقوله لكم بالنهاية، الخصوصية نهائيا اليوم، من انت تخلي خصوصية لحالك للاشياء اللي انت تحبها واللي تريدها واللي ممكن تنشرها واللي ممكن تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الخصوصية ابدا هي مو قطيعة. القرابة مو معناها انه هو عنده تصريح دخول مفتوح لكل تفاصيل حياتك. اكو فرق بين انك انت تحترم أهلك وبين أنك أنت تتنازل عن راحتك النفسية. ومو كل باب لازم يظل مفتوح حتى لو وراء ناس نحترمهم. أحيانا البلوك ممكن يكون مو هروب، لكن هو ترتيب حدود. يعني السؤال الحقيقي هنا أنا مو شنو راح يقولون، السؤال أنه أنت مرتاح بهالشكل أو لا. لأنه بالنهاية إذا راحت راحتك شنو بقى من هالعلاقات؟ تحية لكل اللي تابعونا سوري على كل المواقع الخاصة بنا، وأيضا على أثيرنا 91.5 FM. باشر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. السوداني مجلس الوزراء سيقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد لضمان تسلم الفلاحين مستحقاتهم. الزيدي والجرفان بارزاني يبحثان تشكيل حكومة وطنية تكون جامعة لمختلف المكونات العراقية. الجمارك تعلن دخول أولى 3 شحنات تجارية عبر منفذ ربيع الحدودي من الجانب السوري. التربية لا دخول شامل لغاية الآن في الامتحانات الوزارية. الصحة، البرنامج الوطني للتدريب الصحي لا يعد بديلا عن التعيين المركزي. جهاز المخابرات يحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات عبر الأراضي العراقية. عمليات بغداد تلقي القبض على 25 مخالفا أقدموا على حرق نفايات الطمر الصحي. رئيس البرلمان الإيراني، معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. إسرائيل ترفع حالة التأهب على خلفية التصعيد في الخليج. طقس العراق، أمطار متفرقة وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح. موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام.
1: شعرك حولي ينثري ومعن آخر ليل العمر نقضي، هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. السوداني مجلس الوزراء سيقر توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد لضمان تسلم الفلاحين لمستحقاتهم. نجرفان بارزاني: اتفقنا مع محمد الحلبوسي على فتح صفحة جديدة ولقاؤنا معه كان مثبرا. التربية: لا دخول شامل لغاية الآن في الامتحانات الوزارية. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني في بيان أن السوداني استقبل رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية بحضور الوكيل الفني لوزارة الزراعة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء تطرق إلى التوصيات التي أقرها المجلس الوزاري للاقتصاد يوم أمس والتي سيتم إقرارها في مجلس الوزراء لضمان استلام جميع الفلاحين لمستحقاتهم المالية. وأكد السوداني حسب البيان على اعتزازه بشريحة الفلاحين. ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين أنه في بمناسبة تكليفه رئيسا لتشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف البيان أن الاتصال شهد البحث في سبل تعزيز العلاقة الثنائية وكل ما يحقق المصالح المتبادلة بين العراق والأردن والعمل المشترك على مواجهة التحديات المختلفة. قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني: الاتفاق مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي على فتح صفحة جديدة ولقاؤنا معه كان مثمرا للغاية. وأضاف: وجهنا للحلبوسي دعوة لزيارة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن اللقاء لم يقتصر عليه فحسب بل شمل المجلس السياسي للقوى السنية في العراق. قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد أن الوزارة تستعد للامتحانات الوزارية من خلال إجراء عدة تحضيرات بينها تهيئة القاعات والاتفاق مع وزارة الكهرباء على استثنائها من القطع المبرمج. وبخصوص الدخول الشامل أكد أنه حتى الآن لا يوجد دخول شامل باستثناء السادس الابتدائي. أخيرا، قال رئيس البرلمان الإيراني أن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، وأوضح أن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة لأمريكا. إلى ذلك، قال رئيس وزراء باكستان أنه يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار بين واشنطن وطهران. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. السوداني مجلس الوزراء سيقر توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد لضمان تسلم الفلاحين لمستحقاتهم المالية. نجرفان بارزاني: اتفقنا مع محمد الحلبوسي على فتح صفحة جديدة ولقاؤنا معه كان مثمرا. التربية: لا دخول شامل لغاية الآن في الامتحانات الوزارية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: 0780-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

0: مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم من اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص اللي يكونوا ويانا من خلال البث المباشر على التيك توك، وايضا كل التحايا اللي يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد اف ام. تحياتي لكم وراح اكون وياكم. هاي اول مره اقولها بدايه البرنامج. في الاعداد والتقديم سلطان، وفي الاخراج عمير البياتي بالتعاون مع عمار كامل. تشيعت الشنا بابتي
1: بنفس الشيء.
0: زين تعالي جاي اشرح لي غلط. اي شو ايش تعالي استرق باطي.
1: الحظ ما قبل الحب حلال.
0: لا لا والله
1: انا بيضا وياك نيتي.
0: اي اي مالت مالات. طلعتي بنت شفتان متشي شنو
1: انت غالي.
0: بابا اي اغنيه دوس دبلك، اي اغنيه طالعه

0: طيب كنا ممكن احنا في حياتنا نقرر قرارات، وهذه القرارات ممكن تكون في بعض الاحيان مصيريه، انتقال من حال الى حال، ممكن مثلا تخوض تجربه جديده، ممكن يعني قرارات قد تكون هي مفصليه في حياتك، وهذه القرارات المفصليه ممكن تاخذ على مدى العائله، العمل، الحياه بصوره عامه، الانتقال، ويعني هواي يمكن اكون من هذين القرارات. وهناك اشخاص في بعض الاحيان يساعدون على اتخاذ هذه القرارات، ومرات تكون القرارات هي قرارات احنا خلاص احنا نقررها. وانا حاجي اكثر مره بالبرنامج وقايل اي قرار انت تتخذه ما له خاص بالعالم، شوف النتائج، هل النتائج جيده بالنسبه لك؟ استمر جو هيد. واذا كانت النتائج غير مرضيه حاول تعدل من هذه القرارات. لكن اكو دائما، وهم يعني برا طبعا للمجتمعات المتحضره مو احنا، عندهم في بعض المؤسسات والشركات والكبار لهاي اكو واحد يسموه ملهم، اللي يسموه ميوز صحوله بالانجليزي. المهم هذا يكون في بعض الاحيان ملهم لك باتخاذ بعض القرارات، او ممكن ينطيك نوع من الافكار، او يعني المهم هو يكون كداعم ومقرر مكانك انت في، او انت في حياتك، او في حياتك انت من الشخص اللي يعني ما تريد تتخذ قرار تأخذ رأيه، مو تأخذ رأيه تسمع، لا تأخذ رأيه يعني تقول هذا إذا أنا مثلا قرر قرار فلاني، إذا فلان قال أنه هذا القرار سيء فإذا هو سيء، إذا قال جيد هو جيد، حتى لو أنا شايفه أنه من وجهة نظري أنه هو قرار جيد. أو تقول لا أنا من الأشخاص اللي أقرر وحدي، طلع الزينة خير على خير، طلع السيئة أرجع راسي بالحائط، أي بعدها ما تشعدك شدري سيئة بعدها إليك. اي مثلا اول واحد راح ايش اسمه باي قام يدور. على العموم فهذا هو ماكو على الصفه على جوزه. فسؤال حلقتنا لهذا اليوم، من الشخص اللي انت لما تتخذ قرار مو تستشيره، لا تقول له وتنتظر شو يقول لك. هسه تستشيره احنا عندنا ناس تستشيرهم، وعندنا ناس يعني اصلا استشارتهم بالنسبه لنا لا تقدم ولا تؤخر، بس الشخص اللي تقول له هذا القرار قلنا شنو القرارات نوعها، وتأخذ برأيه. تمام، أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. وبإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 0700-0114-11
1: حبك قراري انت اختياري، حارت سمارك دايخ سماري، تعرف يا روح
0: لا لقطة الكابتن وهسه لا صعبة.

0: يلا ويانا اتصال. الو،
1: كيف الحال؟
0: يا اهلا وسهلا،
1: شلونك استاذ؟
0: شو الاخبار؟ الله يخليك.
1: اليوم اول واحد
0: اتصل. ايه اليوم اول واحد تجينا انت. يا هلا بهالجي. سولف لي. ها؟
1: شنو السؤال؟
0: ليش صار ساعة احكي؟
1: صار ساعة احكي؟ لا ما انا اريد احب احكي اسمعك انت.
0: صدق؟
1: والله لا اختياري يعني اول من اختياري ما اختار اي واحد، يعني لا اشور واحد ولا احد.
0: ما اشور احد، وحدك؟
1: وحدي.
0: ماكو شخص ممكن تثق كلش برأيه بحيث من تقول له قرار معين ممكن تروح عليه؟
1: والله شو كان شخص عده عزيز عليه ومسافر بعد ما اقدر.
0: بعد ماكو غيره؟
1: ماكو غيره، يعني اي شيء اي شيء او اي سوى شيء اختيار بعد. يعني حتى الاهل والش اسمه العائله وايد يقول ليش كيف يقولهم اختيار بعد يعني.
0: اي انا مقرر. اي طيب حلو.
1: خلاص صح لو غلط ما
0: نحرق. اي بعد انا قلت ان يتخذ قرار بوحده بعد هو حيحير بالنتائج اذا كانت جيده او سلبيه. كل من يشوف.
1: الله يستر. نحمد الله وشكرا. ما
0: الحمد لله. الله الله الله ساترك بالسالفه. اي
1: الحمد لله ماكو شيء ما دام من اختاره يعني. لا مو صحيح
0: ان شاء الله.
1: لا ما ادري وهاي.
0: طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا اهلا ومرحبا، مع السلامه. هلا باي باي. شون؟ لا شو طقت ركبته. ناخذ يعني اتصال اخر. الو
2: صلاطين
0: حبيبي.
2: اليوم منسق.
0: اليوم شنو
2: منسق؟
0: ليش وياي يوم جاي مخربطان؟
2: لا التيشيرت والموبايل نفس اللون.
0: التيشيرت والموبايل والساعة نفس اللون. هاي تبيك شو الاخبار؟ هاي الوان ما الصيف بعد خلاص غير غير. جانا الصيف لو ما جانا؟
2: ها؟
0: اقول لك جانا الصيف لو ما جانا غير جانا.
2: اي بس اليوم الصبح بارده كلش بارده.
0: بساعة هاي الصبح
2: بالستة
0: شكوش عندك صاب؟
2: لا دوام.
0: دوام تروح بالستة؟ الحمد لله والشكر الف الحمد لله.
2: لا بالستة غير تقعد تسبح وتحضر امورك.
0: بساعة طبيت الدوام بشرفك.
2: ها؟
0: بساعة طبيت الدوام
2: 7 إلى 10.
0: اها
2: نشط
0: ماكو يا عمي مزيان. الله الف الحمد لله والشكر 100 مره. ما الله حظنا موظف سلطان.
2: شغله الشوره غير جدا مهمه.
0: شغله شنو؟ وينك؟ الو
2: الو.
0: ها شنو شغله شنو؟
2: تسمعني؟
0: اي شنو؟ اي اسمعك. قول شغله شنو مهمه. راح انقطع الاتصال. طيب أذكركم بأرقام الهواتف للمشاركة 0780 داست كل شيء إلا نزلت الاتصال 0780 11 4115. وبإمكانكم أيضا الاتصال على رقم مشابه لهذا الرقم على الواتساب اللي هو آسيا سيل 0720 11 4115. اتصال عندنا. لا نسمع أغنية حلوة تشبه شو تشبه عمار؟

0: احمد. الو.
1: مساء الشيخ الشباب.
0: هلا بشكر، شلون الاخبار؟ فرحت
1: حبيبي.
0: يا هلا ومرحبا.
1: نور مواقع التواصل الاجتماعي كافه.
0: الله يخليك، الله يسلمك ذهب.
1: ما راح اسوي لك فولو على الانستا.
0: يمكن ما شفت والله.
1: على الحساب الرسمي.
0: اي مالتي.
1: اي
0: هسه اشوفه.
1: شلونك حبيبي؟ عافية.
0: الله يخليك. يلا، من يساعدك بالقرار او من الشخص اللي انت بحياتك تقول انا هذا اؤمن بقراره، او تقول لا انا ما عندي احد اؤمن بقراره؟
1: سابقا وحاليا. وحاليا
0: اوكي. منو؟
1: سابقا وحدي.
0: وحدك؟ حلو.
1: اي بس تقريبا صار 7 سنوات حبيبتي.
0: زين، تؤمن بها؟
1: اي ابو سلاطين.
0: اذا شغله انت شايفها.
1: انا ضد مشوره شورون وخالفون. لا، ضد هاي المشوره، ضد هاي الكلام.
0: زين، شنو حدود القرار؟ انه اذا مثلا قلت لها انه انا خلاص اشورك انت بالقرار، اذا قالت لك لا وانت مثلا متيقن 100% انه هو اي، تمشي على لا؟
1: من تقول لا صدق لا يعني خلاص بعد.
0: ها
1: اي والله.
0: طيب هي من باب شنو؟ من باب انه هي يعني تعرف عندها معلومات هواي، لو من باب انه
1: عندها معلومات هواي يعني شلون اقول لك، عندها يقين بالموضوع انه هذا ما راح يصير خلاص،
0: قلبها يعلمها.
1: اي سبحان الله.
0: اي سبحان الله. ما
1: ودليل اكو شغله.
0: أي.
1: صار هالشهر وشويه عافية عندي.
0: زين،
1: قلت لها يا ب ادعي لي يرضى علي عند هالشغله تمشي. صدق اول البارحه دعت فيه، صدق اليوم صارت
0: الحمد لله. حلوه
1: والله.
0: خو السالفه هاي. طيب حلو. اوكي، اذا اكو شخص وهذا الشخص انت عندك. أي. يقين انه هو
1: انسانه كلش عزيزه وغالي علي.
0: الله يحفظها ان شاء الله يا رب. الله والله يديم العلاقه بيناتكم. تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا، مع السلامه. عندنا اتصال. الو.
2: الو.
0: الو.
2: ممكن اشارك؟
0: لا ما ممكن.
2: ليش؟
0: ما هيك بكيفي.
2: اوكي تمام، على راحتك. انا سده.
0: كيفك؟ سدت عاج مخابر لا تسدي.
2: شو قلت لك ممكن اشارك؟ قلت لي لا.
0: اي ما ممكن اشارك، بس ممكن نسولف.
2: هاي طرده، بس يعني طرده بنزعك.
0: لا لا، طرده اقول لك لا ما ممكن نشارك وشكرا جزيلا اتصالك وسد التليفون. بس انت ما ممكن نشارك، ممكن تسولف عادي.
2: اي نسولف. سولف عرب.
0: اي من عندك؟ نعيم.
2: ما حد. من اي ناحيه؟
0: انه شخص شخص ممكن تقول اني هذا الشخص يعني اثق بان هذا الموضوع صح.
2: من اي ناحيه؟ مثل من ناحيه
0: قرار ممكن مالي، ممكن عائلي، ممكن انتقال، ممكن عمل.
2: والله هي نوبات سر نقاش بيني وبين زوجتي. يعني اذا مثل عندي شغل برا، نقول شغل مثل برا بالحديقه كذا،
0: تمام،
2: او شغل تصليح بالبيت، يعني تصليح برا البيت. لا هي يعني مثل الالوان تريد هذا الشيء،
0: هذا واحد. هاي مشوره. هاي مشوره.
2: اي هاي
0: لا. أي. بس انا احكي على انه انا اليوم مقرر مثلا انتقل من المنطقه الفلانيه منطقة الفلانيه، عندي شخص اروح اقول له صديق، اخ، اخوت، ابن، حبيبه.
2: والله زوجتي انا دائما اسالها
0: مثلا انه اوكي شنو رايك انتقل لو ما انتقل؟
2: هو انا زوجتي.
0: اي اوكي
2: يعني صراحه. اي انا زوجتي هسه يعني حصلنا بيت يعني وجاي ندور فكرتنا يعني انه ننتقل من عنده. هي من زمان يعني تلح علي خطير. بس انا رافض هذا القرار، لان قلت له ما بي حيل شيء.
0: ايش
2: بس هسه قال
0: ما بك حل شيء، ايش تحشيل انت؟ هو التحشيل شركه حتجيب شيء الغراض وتروح بعد عندك.
2: لا والله العظيم سلطان غراضه هواي، مثل قبل كانت شقه اوكي غراضك محدوده.
0: أي.
2: بس هسه بيته 3 طوابق.
0: أي.
2: البيت 3 طوابق، طب ايش قد بيه غراض؟ قلت له والله ما بيه حد. وشي هنا أنا بالمانيا يعني اذا تتغير بيت عندك عقد 10 سنوات.
0: زين ها
2: خلال اوكي، 10 سنوات لازم تخلصن وتقدر من حقك انه تبيع البيت وتتصرف يعني تتاخذ لك بيت ثاني. والله هسه الحمد لله والشكر يعني حصلنا لنا بيت، بس بعدنا نريد ناخذ راي يعني الناس يعني بعدهم ما
0: شايفين ددان شون يعني. بعدكم
2: اي يعني انا وزوجتي قررنا يعني
0: اوكي افتهمتك.
2: بيت صديقي.
0: أي.
2: يعني 100% يعني قرار نهائي. قلت له حتى صديقي، قلت له شوفني، قال لي بس نعيم غالي. قلت له ما يهم، نبيع بيتنا ذاك واذا صارت جمل وعلى حسب الاصول.
0: اي اوكي.
2: قال والله على وا نعيم انه يكون من نصيبكم. قال يعني صدق بيت راقي
0: حلو،
2: يعني بيت حلو ملموم.
0: اي
2: لا كبير، وهذا بيتنا شوي كبير، لا مو مثل قبل ما بيه حل.
0: اراد له تعناية.
2: اي خلفه الوقت نتقل له سوي هذا الشيء. ايه. يفتح حلقه مترين
0: عافيه،
2: يطلع لك مليون شغله
0: يصفن. اي صدق
2: صدق، يقول ماكل مادي بالكناري مدون ماكل
0: يقضين عليك. ها هات.
2: ها ها بالضبط اي. فانا يعني القرار بيني وبين زوجتي دائما يعني هي تستشيرني وانا استشيرها يعني.
0: طيب
2: مثل المادي وكذا هاي السوالف.
0: طيب تمام نعيم، تحياتي لك حبيبي. انا ممنون،
2: تحياتي لك،
0: شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه. باي باي. طيب يلا ناخذ اتصال. الو، عافيه. الو،
3: والسلاطين.
0: ها،
3: انقطع الخط.
0: وين رحت انت؟
3: انقطع الخط.
0: قلت لي احسن احسن شغله ما ادري شنو، ما ادري شنو.
3: اقول لك احسن شغله هي الاستشاره.
0: الاستشاره، اوكي، ليش؟
3: بس تدري

0: شنو
1: اه
0: سلطان ماكو شخص يلم امور الحياه كلها بحيث يبقى شخص واحد هو استشاره كل الامور. هذا ماكو هيك منطق.
1: هسه مو اللي يفهم مرات مثلا هاجس عنده مثلا مرات
0: لا ماكو هيك شيء يعني هسه مثلا شخص واحد يسأل عن العقار وعن السيارات وعن الطب وعنه وعن حياة بيها مماصل غوار
1: زين.
0: يعني هسه مثلا انا احكي لك عن نفسي يعني الشغلات اكو شغلات استشار والدي يعني بحكم طبعا تحية حب واحترام وتقدير إله واللي
1: قدمه لنا
0: والجهود اللي
1: الله يحفظه ان شاء الله يا رب لكم
0: الله يعزك اللي قصر عن نفسه وما قصر عنه
1: زين. غزر بيكم
0: يعني ها
1: غزر بيكم
0: الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر وش ما اي والله سلطان وش ما نقدم له يعني على المستوى الشخصي وش ما اقدم له وش ما اوفر له اني ما اوصل جزء بسيط من اللي قدمه
1: كل السوالف تستشيره
0: مو ها انا هذا قصدي كل السوالف يعني مثلا يعني بحكم عمره هو يعني هسه من على هاي التحديثات استشيره مستحيل بحكم عمره مثلا استشيره بالامور الحساسه بالمستقبل هيك مو يعني هسه على قلت لك الشخصي مثلا اذا اريد اشتري لبيت او قطعه او استشار اخويا ليش لان
1: يعني بالتالي انت عندك الكل شغله شخص بس ما عندك شخص لكل الشغلات
0: رحم الله والدي ترى هذا لقب
1: طيب
0: يعني مثلا اسال والدي اقول له مثلا عندي الم من انا وين اروح ليا دكتور
1: لا طبعا
0: صحيح.
1: طيب
0: مو
1: تمام اذا انا اللي هو لين هسه توضحت الفكره بالتالي هو احنا يعني انا سؤالي لانه اريد شخص
0: ليش احبك
1: ليش
0: لان انت تفهمني راسا
1: الله اكبر
0: اي والله
1: اي اكثر من اللي يحبوك مو
0: والله ارفع لك القبعه
1: حبيبي تحياتي لك اوكي تسلم هلا بك مع السلامه انا سؤالي شنو سؤالي لانه احنا كنا عندنا كاشخاص عندنا لكل شغلة أو لكل مجال أو لكل قرار هنالك شخص تستشيره مو هذا سؤالي لا سؤالي هل هناك شخص لكل الشغلات لو أنت الشخص نفسك أنت كشخص أو أنت كإنسانة تقررين وحدك طبعا لا ضير أن تكون أنت وحدك لأن أنت بالتالي تعرف مصلحتك أكثر من غيرك ولكن في بعض الأحيان يخونك شغلتين الأولى عدم الخبرة والثاني الاندفاع فذن الاثنين هن مرات يخوننك باتخاذ القرار فلذلك تحتاج واحد يلجم الاندفاع عندك يعني يهديك والثاني هو أن يعطيك خبرة مختلفة هاي إذا أنت بس مرات واحد يقول لك أنا اكتسبها خصوصا هسه في عالم التكنولوجيا اللي احنا بيه يعني نقدر مثلا نسأل نقدر نسوي جوجل ممكن نقدر نسرش نبحث يعني يصير عندنا أكثر من أوبشن تمام يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال ألو
2: السلام عليكم
1: سلام ورحمة الله
2: حبيبي سلطان طارق
1: يا أهلا الله يسلمك
2: وياك محمد
1: أهلا يا محمد شون أخبارك
2: سلمك يا قلبي
1: سولف لي
2: على هيك مواضيع يعني أنا بصورة عامة أكثر شخص قريب علي و يعني وحشي له وأستشيره بهالتفاصيل هذه صديق قاسم هو بنفس الحالة يعني من
1: يصير وياي
2: يستشيرني صار عمر وياي يعني حفظته من 2008 لليوم
1: حلو الله يديمها
2: الله يسلمك
1: طيب
2: يمكن صار 15 مدري 17 ما أذكر
1: لا تحزب اضطر البركة ما عليك أنت
2: يا الله يسلمك فيعرف تفاصيلي ويعرف يعني اتطور برايه ومو دائما بالمناسبه اكو مرات سوالف اشوفه بيها راح يروح بيها رون انا اخذ يعني
1: بس يرد عليك يعني يقول لك ايه اوكي
2: منو
1: هو قاسم اذا مثلا تقولي مرات يروح بيها شغلات مثلا رون سايد من تقول له لا عوفها قاسم هاي لسويها شويه اندفعت
2: 100% هو هواية تفاصيل يعني يرجع لي أكثر عليه.
1: أوكي.
2: طبعا.

0: أنا بحكم أنه أنا هواية مار بتجارب وتفتشيرني بهالسوالف، وأنا مرات أحتاج يعني أستشير بهيش موضوع. نوادر جدا من النوادر جدا أستشير أمي فقط من النساء، كل النساء يعني، لأن ما عندي ثقة بمشورة النساء. هاي وجهة نظري طبعا، ممكن أنها صحيحة.
1: لا ما
0: هي يعني جزء مثلا فات كل 3-4 سنين إذا أريد أشور أمي الوحيدة يعني اللي أشورها فيها الشغلة يجوز كل 3-4 سنين الله أجربها مرة هيك.
1: 100% صحيح. هي ما بيها إنه سالفة يعني حشاك وحش الآخرين إنه بيها إساءة لنفسك أو للآخرين، لا هي مرات أني هسه إحنا ليش نستشير شخص؟ هسه أنا اليوم جيت استشارتك لك مرة، شفت مشورتك جيدة، حكيت وياي بمنطق، مرة ثانية بمنطق، مرة ثالثة بمنطق، إذا أنا جربتك تعتمد. هسه أنت نفسك أنت كشخص، ممكن عندي أم، عندي أب، عندي صديقة، عندي زوجة، عندي
0: معلوم أكو شخص ما يرجع للملجأ.
1: بالضبط، أنا أحكي عن هذا الشخص اللي يرجع بغض النظر عن جنسه، إن كان امرأة أو رجل. هسه مثلا شكر قال أنا حبيبتي أنا عندي كلش ثقة بيها، وبالتالي اللي أنا جربته وياها كان جيد. ممكن واحد مثلا ست تقول
0: ممكن هاي تجربته، صديقي تجربتي بالنسبة مو زينة، ما عندي تقوية
1: عندي ايه فرع الولد. المهم
0: طبعا وجهة نظر يعني
1: طبعا
0: مو غلط، اكو هواية ناس
1: 100%
0: زوجاتهم او امهاتهم
1: ممكن يكون زوجاتهم بالضبط، اكو بناتهم عندهم يثقون بيهم ايش قد ما هن ممكن يكون واعيات ومدركات. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا وممنون.
0: الله يحفظك حبيبي،
1: شكرا لاتصالك. يا هلا ومرحبا، السلام. عندنا شنو جيب التوشة. ألو،
2: يوم جديد
1: أي؟
2: ومساء جديد
1: أي؟
2: يوم جديد
1: مساء جديد.
2: يا سلام،
1: أقول لك طبقة البيض رجعت صارت زينة. شنو وضعها؟
2: شنو
1: بيض؟
2: شنو حج؟ شنو البيض جبتها هسه 85 يطلع بثمانية ومية.
1: شبيت كان
2: 7 ومية سوري، كان كان أرخص، كان إحنا نبيع بستة ونص. صغير شايل الدعوة حجي، تعرف شنو الموقف؟ العراق كله بيحقلين لو 3 أبيات مال الجماعة وما يلحق يغطون يعني هم
1: طبعا حاجة السوق عالية.
2: يعني العراق مثلا يحتاج نقول فد 10 حقول والعراق بيفد حقلين
1: مترهم ما لحق
2: مترهم بس إذا أفتح الاستيراد هذا من هنا يغطي وذولا وياي يدعمون ترجع الطبقة بأربعة إلا ربع 3.5
1: نفتح أنا وياك حقل؟
2: وانت
1: نفتح أنا حقل؟
2: ما يخلوك ليش؟ أول واحد يجيك أبو البلدية يدور مالات بعدك ما مسوي السيارة
1: نفتح بتشول أنا
2: هو بتشول بعدين يجيك أبو الكهرباء يقول ما يبغى على هاي البنايات قاعد بيها التمال العالية زين بعدين موافقة ما تطلعت فد 1 مليون دولار اللي هو الصديق حتى بيعمل طبعاً موافق أي والله ده أحكيك بالضبط
1: صح
2: أي فبس بينما هذا سلطان بن عمي هذا بن خالي
1: تمشي
2: وناخذ أسهم أعطيني أسهم يعني أنا أحكي لك هسه حقيقة شلون هسه أنت قاعد تسولف فيه بالبيت ويا أحد صارت بعد ما يريد فلوس هذا صاحب القضية يعني أنت هسه أقول لك أعطيك مليون واطلع من الموضوع لا يقول لك لا أريد أني أسهم تعطيني مثلاً 4% 10% حسب الموقف والمشروع هذا يعني هسه تحسب الكرتونة كانت ب40 ألف هسه ب84 ألف الوحدة بسعر 2 ويبيع يومية كميات يومية يبيع لك مفتوحة
1: ها
2: يعني ايش عندك انت مطلوب
1: زين هسه تنزل زين امير هسه اذا اصير حجي وافتح اني افتح يصير عاد تشتغل مو
2: عد نصير ونصير ونقوم نركب رقم واحد رقم
1: الله الله
2: اي طبعا باوع انت مثلا مو فلوس عندك بعد ماكو مكان افضل
1: بس تصح لي الحجي بعد غير
2: طبعا حجي انا هسه كل الاصدقاء قلتهم سموني الحجي
1: عفية حجي امير نوب حلوه ترى حجي امير رهمه
2: حجي شو ما ترهم انه بس انا فكرت اشتري من هاي فيكم الشر عكازه
1: تمشي
2: عليك كيف وبهدوء هو يقول لك لازم شوي الهدوء
1: اي صار هيك تمشي بطيء
3: حتى انا صار لي ما شاد رصيد من اول العام
2: يا ابو تفضل
1: يلا يلا زين امير عندك احد انت ثق بي او عندك تقول انه هذا الشخص لا خلاص
2: سلطان هذا الموضوع مالتك هسه انا خبرتك تعرف
1: ليش
2: قاعد البارحه فوق بغرفتي البزونه جابت
1: زين
2: ما راحت ولا جاله بعيد رجعتهم يمي أنا بالشغل ابن أخويا جاي فوق متحارش بيها شفته مصور

0: فيديو
1: أي.
0: زين شالتهم، فبيني وبين نفسي احكي نفسي اقول يعني هسه هاي البزونه تاخذ قرار احسن مني، شالت اطفالها حست بالغلط
1: اويلي
0: زين اي طبعا هنا اكو هذا الموضوع اللي قبل كانت بنيه دكتوره تاخذ القرار باندفاع على اعتبار هي دكتوره ودارسه وواصله
1: أي.
0: وفعلا يعني هي فتاخذ قرارات خسرت هوايه على سبيل المثال يعني مثلا راحت من وراي طبت على سياره قشمروها بالمعارض طلعت السياره مقصوصه وما قالوا لها مكبوسه
1: وشي
0: فهنا الاستشاره مطلوبه قصاصه قال المره ما دخلها هذا يفتهم يعني من دخلها حتلوس عليك الاول والتالي
1: مو كلهن عم يكون بين معدلات
0: مو كلهن مو كلهن
1: اكو بين معدلات يا امير يعني ايه من تقول لك اي اي
0: طلع اي امانه يعني طلع منهن جزء كبير يسقطن
1: عاطفيات انهن ما مو
0: اي حجي يطيه هذا فانيلا وشويه على الرازقي واطلع ابوك الله يحكي شو عنده عايد ذولا صاروا شلون خرب حظي
1: يلا ما يخالف اوكي تحياتي لك هلا مرحبا طيب السلام عليكم وعليكم السلام ناخذ اتصال الو الو وينك حسام شو دق وراح دق على الواتساب اي كان نعيم لا لا كان نعيم طيب يلا هسه شنو عندنا اتصال نسمع اغنيه سمعني

0: طيب ويانا اتصال.
1: خير.
0: مساء النور.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: مرحبا.
1: اهلا بيك.
0: شلونك؟
1: الحمد لله. انت شلون؟
0: سولفي لي. المن؟ منو عندك؟ لو ما عندك.
1: لا عندي الحمد لله.
0: منو؟
1: عندي صديقتي.
0: ايه.
1: هاي صديقتي يعني انا وياها واحد قدام له كتاب مفتوح.
0: طيب.
1: يعني اكو شغلات الانسان يوقف قدام المرايه يحكي هو نفسه، مثلا يستحي يحكيها قدام احد.
0: اوكي.
1: او مثلا يتصور انه ممكن
0: يتحذر غلط. ممكن
1: ياخذ عليك نظره.
0: انا
1: وياها لا. يعني هي بالنسبه لي مرايتي وانا همين نفس الشيء.
0: طيب.
1: يعني كل شيء احكي قدامها وما راح تاخذ علي نظره غلط ولا راح تفهمني غلط.
0: تمام.
1: وراح تنطيني المشوره الصح لانه انا كلش فهمي. فالإنسان اللي يحبك ينطيك النصيحة الصح.
0: حلوة هي؟ يعني روحها حلوة أقصد، مو أنا بتروح تفكيرش بها.
1: أي حلوة، روحها حلوة.
0: صحيح.
1: طيبة جدا.
0: الله يحفظها. والتشبيش دك ما جاوبتي. سقنا نكمل. أي. طيب.
1: مو من أذكرها حلوة صح.
0: حلو والله، خوش علاقة هاي. كريه حلوة تفرحين.
1: أي.
0: أي. طيب.
1: فعلا يعني هي انا عندي اخت واحدة وهي اخت ثانيه.
0: اوكي. هي نفس عمرك اصغر اكبر؟
1: عفوا،
0: هي نفس عمرك اصغر او اكبر؟
1: بيناتنا 4 ايام بس.
0: 4 ايام. من الاكبر؟
1: يعني هي اكبر مني باربع ايام بس.
0: اي با هي هاي. طيب هذه الانسانه يعني تعتبريها انت مثلا اذا انت قرار في بالك انه هو صح ورحت عليه قالت لا نورمال غلط هذا،
1: اي راسن اتردد
0: بدلي.
1: اذا انا واثقه من قراري ومن اروح اقول لها مباشره اتردد.
0: تحسيها هي عندها احساس لو عندها خبره؟
1: عندها احساس وعندها خبره بالحياه
0: اثنينهن،
1: وتحبني. هاي اهم شيء.
0: اي طبعا.
1: يحبك ينطيك النصيحه.
0: ومرات مرات يحبك هم شويه، مرات ياذيك من خوفه عليه.

0: يقيدك.
1: هو اصلا ابو المثل يقول لك امشي ورا اللي بتشيك ولا تمشي ورا اللي يضحكك.
0: لا عادي والله، حتى لو ضحكك كم حلو، خبط حب يخبط.
1: لا ما هو اللي يضحكك يعني عفوا يضحك عليك وبعدين تروح تالي.
0: ما بقى حد غشيم بالوادي ذاتش، ما بقى حد غشيم. المهم طيب، ها وهي
1: اكو شغلات، اكو بعض مفاصل مفاصل الحياة يعني، ممكن ألجأ زوجي، ممكن ألجأ الوالدتي، يعني اكو شغلات.
0: خلينا نقول زين، اذا قلنا مثلا اليوم انت كشخص من بدايه، خلينا نقول ما بديتي تاخذين رايها لليوم، على مدى القرارات ايش قد بالميه هي كان لها جزء مؤثر وايش قد بالميه ما كان لها جزء مؤثر؟ مثلا اي شيء فد
1: نسبه 75 لها جزء مؤثر.
0: اه اوكي تمام. اه من بين حبابه
1: الى الحمد لله والشكر، يعني هي رزق مخلوق بالعالم
0: الحمد لله.
1: الحمد لله وشكرا.
0: كل زين. هي بنفس الشيء؟
1: هي نفس الشيء.
0: نفس الشيء بالضبط.
1: اي نفس الشيء، احنا علاقة متبادلة.
0: هم تعتمد عليش بالقرار وبالتفاصيل وبالهاي.
1: يعني هي أنا وهي وأختي كلش أصدقاء.
0: ايه.
1: كلش يعني.
0: تمام.
1: يعني الحمد لله وشكرا، يعني هي العلاقة اللي رب العالمين رزقنا بها بهالدنيا.
0: آمين، الله يديمها إن شاء الله.
1: طلعت لهم هالدنيا.
0: ايه بس ليدخل بيناتكم طرف رابع.
1: لا ابدا مستحيل.
0: مثلا سوف احنا نقول طيب
1: ابدا.
0: اوكي طيب.
1: بس بدي مذاكره.
0: يلا تفضل.
1: يعني العراقيه ترى امراه واعيه جدا ومثقفه، ونسبه النساء المثقفات عندنا ترى نسبه عاليه كلش.
0: اوكي.
1: وهاي مال انه والله تمشي ورا عاطفتها، ترى هاي هم تعتبر خبرتها بالحياه.
0: نعم.
1: وان اكون يعني مثقفه جدا فهاي تشوفها تمشي ورا عاطفتها.
0: تمام.
1: بس النسبه ترى نسبه كبيره يعني. مع الاسف انتم تصدرون هاي العراقيه، حياتهم هم هي اعطيهم مجال يطلعون للحياه، تصير لهم خبره بالحياه، مجتمع يصيرون على يعني يصعد وعيهم شويه. هم ما ينطوهم مجال نسائهم اللي بحياتهم.
0: ماكو ما بس هذا يعني بحواري وياك وللآخرين، ماكو شيء اسمه انه أنا انطي للآخر مجال، هو ياخذ مجاله بنفسه. انا اليوم
1: لا لا إذا لا لا.
0: بس اسمح لي.
1: لا لا لا.
0: اليوم انا مكان وانا رجل، اذا ما اني اخذت دوري في الحوار ما حد راح ينطيني دور. انا اليوم كرجل هسه احنا عند احكي هسه، انا اذا اليوم اقعد ويا ناس وهاي واسولف اذا ما اني اخذ دوري بالحوار، واحنا كنا رجال ما حد راح ينطيني دور. اذا بالتالي
1: قرارك بايدك.
0: اي ما عند احكيك اني هسه انا قاعد بمجتمع،
1: احنا عندنا
0: فاذا بالتالي ايش تحكي؟
1: قرار النساء مو بالنسبة.
0: ليش اكو نساء اليوم ماخذين دورهم، ليش ناس ما ماخذين دورهم؟ ما هو نفس المرة هنا وهنا.
1: أنا أقول لك ليش، أنا أقول لك ليش. يعني مثلا أنا راح أضرب لك مثال عن نفسي أنا. يعني أنا لو والدي كان إنسان متسلط وحرمني من أنه أمارس حياتي،
0: طيب
1: أدرس أشتغل أختلط بالمجتمع، فأنا صرت حالي حال هذول النساء.
0: طيب
1: مثلا صار لي قرار بإيدي،
0: تعرفين
1: لأنه هو أعطاني مساحتي وخلاني أطلع للمجتمع.
0: نعم.
1: وعلى فكرة هو خلاني بنص المجتمع. يعني أنا أتذكر أول ما تخرجت من الكلية خلاني أشتغل مكتب بشارع الصناعة اللي يعني التكنولوجيا. كانت والدتي تتعارك وياه تقول لي أنت ما عارف ولد، يعني أنت ليش تتعامل وياها هيك؟ يعني هي بنيها يا بنية، فأنا يقولها لا تتدخلين. أنا أعرف إيش بأسوي. فهو اللي ينطاني مساحتي وهو اللي خلاني أطلع للمجتمع. ليش؟ لأنه بكل صراحة وأمانة المرأة لها قرار بإيدها. المرأة إذا أهلها متفهمين وواعين ومثقفين هي تصير مثلهم.
0: طيب.
1: إذا أهلها يعني متزمتين وعدهم المرأة مكانها البيت ما تطلع، وما راح تقدر تاخذ مساحتها، مجبره هي. القرار مو بايدها. فاذا انت ما تنطي مساحه لبنتك ولزوجتك ولاختك انه تاخذ مساحتها وتطلع للمجتمع حتى توعى وتتثقف وتصير على اكثر من الادراك، يعني طيب. ما راح تقدر هي.
0: طيب خليني اقول لك على سالفه. هنالك ناشطه عربيه اسمها نوال سعداوي، شايفتها؟

0: اكيد طبعا.
1: نواة السعداوي، نواة السعداوي اصلا هي عباره عن شخص جتي من من من الصعيد، يعني من يعني كفر ما ادري شو سحول، يعني المهم انه من أي من من أي منطقه
0: ولد كان
1: ممكن المهم موظف حكومي من بين عدد كبير. طبعا هذا حكي هي حكيها اليوم، هي تتصدر مشهد الدفاع عن او محاربه الذكوريه في المجتمع، وهذه المراه هي تقول أنا في وقت لما كنت أريد أحكي كان لازم أبدي أصيح كل شهواية، ولذلك صار عندي مشكلة بصوتي بحيث أقدر أوصل صوتي. إذا امرأة من مواليد الثلاثينات في مجتمع كان يعني لما برزت كان هو بداية ثورة التخلف، يعني مو هسه، هسه إحنا الحمد لله متحضرين متحضرين طبعا بلا تطبيق ما عندنا. المهم هذه المرأة صارت اليوم أيقونة من أيقونات الدفاع عن محاربة أو الدفاع عن المرأة. طبعا هي مو دافع، والله ما دافع عن المرأة، هي بالعكس هي تحارب الذكورية اللي موجودة بالمجتمع. هذه المرأة هي أخذت حقها، هسه هي لا جتي من عائلة سقراطية وبراحتها، ولا أبوها بس أكملش، ولا أبوها هو شخص عبارة عن متحضر، أوكي موظف حكومي يشتغل بوزارة التربية، بس بالتالي أيضا هي جزء من عدد كبير من عائلة. أنا قصدي المرأة اليوم تريد تأخذ دورها تقدر تأخذ دورها، بدليل اليوم المرأة إذا أنت زلمة خخيتك بالشارع تحارش بيها راح تعيط وتصيح وتلم عليك العالم، والعالم كلها ترزل بيك وتفشر عليك. فإذا هي تقدر تأخذ دورها، هي تقدر تأخذ دورها لما هي تريد تأخذ دورها. يعني أنا صحيح أنا ضد صحيح ضد الفرد الذي يعيش بمظلومية.
0: بالدليل الجيل الجديد يعني هالسفارة وبدأوا يصيرون عشرينات وانت نازل
1: أي.
0: البنات مختلفات جدا عن بنات جيلنا
1: طبعا
0: الثمانينات حتى التسعينات، يعني خصوصا بداية التسعينات مثلنا ترى
1: طبعا.
0: ليش؟ لأنه احنا مجتمعنا شوية انفتح للدنيا
1: أي
0: وتحضر، حتى لو تحضرت بالأفكار بس انه اكو نوع من التحضر. فالبنية حتى هي وقاعدة بالبيت التليفون بيدها تطلع
1: بالضبط
0: تثقف الوعي.
1: فإذا بالتالي لما تقولين أنت المرأة ما تأخذ دورها، لا هي ما تريد تأخذ دورها، هي ما عاجبها.
0: لا لا لا لا أستاذ سلطان، إحنا على مجتمعنا أني شو تعرف ابنية أهلها قتلوها، ليش قتلوها أهلها؟ لأنه راحت بتقضي من خلص السادس، أبوها كان دورها أنه تدخل كلية تربية وهي كانت تريد تصير مهندسة، وراحت قدمت بدون علم أهلها الكلية الهندسة وانقبلت بالتكنولوجيا ودامت كورس كامل، بعدين أهلها كشفوها أبوها ذبحها وما حد كوش مسواله، وقال إنه والله غسل عاره إذا هالسواله
1: إيه ما برا
0: هي اللي سوتها إنه تصلاً هي تريده
1: إيه صار ممكن عممها على كل الحالات،
0: مو قصة نعممها بس هي هاي حالة
1: هي حالة
0: حالة موجودة. فمن الطبيعي النساء يخافون ويتجبجبون وما يقول لك والله أنا أشتري حياتي
1: لا بس ما ممكن، يعني مو وحده بجامعه تعدادها 4000 طالب سووا هيك حركه لازم البنات كن يروحن للبيت، مو صحيح هذا.
0: لا مو هيك قصدي انه من الطبيعي ان البنيه من تشوف هيك حاله راح تخاف، راح تخاف انه توقف بوجه اهلها. قلت انه احنا اصلا اهالينا على وقتنا احنا ربونا بالخوف، يعني احنا نخاف من اهالينا كبرنا احنا نخاف من اهالينا، حتى انت ما مسوي شيء تخاف، اذا اضرب كزرتك انت ما مسوي شيء ثاني وقت تخاف تقوم ترجع.
1: اي بس عندك
0: احنا تربينا
1: عندك مجال الان تتحرر، هو خو ما تبقى انت طول عمرك هيك.
0: بالضبط اي هسه بدأوا النساء يتحررون بس الكبيرات اللي خلينا نقول بالاربعينات فما فوق بعدهم هم عايشين على مبدا الخوف.
1: من الكبيرات عمي صالفات غير هنا بنات جيلنا والله الثمانينات
0: احنا نساءنا العراقيات
1: الكعب عيونهن ما ينكسرن، شنو بالعكس قويات
0: لا لا
1: والله
0: لا
1: الثمانينات
0: لا لا
1: اسد معي شوف اسد تقولي لا لا انت بقطعيه وانا اقول لك ايه، اذا كل واحد عايش بمجتمع شايف
0: مو بقطعيه انا
1: بس لا لا اسمعيني
0: بالعموم
1: اسمعيني حبيبتي احنا طولنا، انت عايشه بمجتمع هيك بي وانا عايش بمجتمع هيك بي، هو هي فرقها
0: لا لا لا انا بيتي مو هيك بيتي وأقاربي.
1: أنت بيتي أنت سؤالي بيتي
0: أكيد طبعا لا
1: شكرا. هاي أنا يعني البنات اللي وياي هيك شايفة، أنا أنت شايفة بنات وياك هيك عادي وكل واحد شايف غير، إحنا يعني شايف بيئة مختلفة
0: يعني بحكم إنه أنا بنية فمخ يعني بحكم اختلاطي بالنساء يعني جزء اختلاطي بالنساء لأن

0: فشوف شايفه هوايه حالات
1: 100%. شايفه انت هيك حالات وانا شايف هيك حالات، فاذا كل واحد يقدم هم اللي خابره، وممكن شخص عايش بهاي البيئه ممكن الشخص الاخر عايش بهاي البيئه.
0: انه لا تصدرون الصوره انه المراه العراقيه عاطفيه وغير واعيه وغير مدركه، واذا انطتك استشاره غلط. لا
1: هي ممكن غلط اذا ما عندها اذا ما مو واعيه
0: اكيد احنا،
1: واذا ما عندها خبره يعني. واذا هي اصلا يعني مو كلش تحبك ايش راح تعطيك طبعا قرار.
0: بس هي هاي تعتبر حاله خاصه،
1: اي حاله شكرا. هي هاي حالات الخاصه، مو هسه انت حكيتي بحاله خاصه وعممتيها على البقيه، وحكيتي بحاله خاصه ما تريد تعمميها. كل الحالات الخاصة لا تعمم.
0: لا أنا مدى أعمم، أنا أحكي لك حالات، مدى أعمم.
1: حالات الخاصة عاد.
0: هاي الصورة لا تصدروها.
1: مثل ما هسه نحكي عن 44 مليون مواطن عراقي، أكو من ضمنهم ذولي 5 مليون مواطن عراقي يتحلى بالغباء ويروح ينتخب ناس نفسهم، ويتحكمون بأكثر من 1000 واحد، 1000 واحد يتحكمون بـ44 مليون، ومن ضمن ذول 44 مليون أكو 5 مليون راضين، وأكو 39 أو 29 واحد هم صافنين منتظرين الله شو وقت يأخذ أمان تعم يروحون. هي هيك هاي العراق.
0: أيوة. فهي في النتيجة عامين عنينا.
1: أيوة
0: هي. فهي هاي الصورة إذا تتصدر راح تعم على الجميع. أنا هذا قلبي.
1: طيب حلو.
0: لأنه الخير يخص والشر يعن.
1: أي أوكي.
0: مو
1: 100%. تحياتي لك يا ورده، شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه، باي باي. يلا خلينا ننتقل الى فاصل ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.
2: استسلمت للرجعه شايل رايه، ليل وفراقك علي هوايه. استسلمت

0: استسلمت للرجعة.
1: الشتا ظالم على المفار.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
3: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأمام، أهلا بكم. السوداني مجلس الوزراء سيقرر توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد لضمان تسلم الفلاحين لمستحقاتهم المالية. الزيدي يبحث هاتفيا مع ملك الأردن المشترك لمواجهة التحديات. نيجيرفان بارزاني: اتفقنا مع محمد الحلبوسي على فتح صفحة جديدة ولقاؤنا معه كان مثمرا. الجمارك تعلن دخول أولى 3 شحنات تجارية عبر منفذ ربيع الحدودي من الجانب السوري. التربية: لا دخول شامل لغاية الآن في الامتحانات الوزارية. الصحة: البرنامج الوطني للتدريب الصحي لا يعد بديلا عن التعيين المركزي. جهاز المخابرات يحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات عبر الأراضي العراقية. رئيس البرلمان الإيراني: معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. إسرائيل ترفع حالة التأهب على خلفية التصعيد في الخليج. طقس العراق أمطر.

متفرقة وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح. رشيد فم. رشيد فم. رشيد فم. رشيد فم.
2: جديد على الرشيد فم.
3: اسمعوا جديدي
4: على إذاعة الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
3: محمود الغياث.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. نتمشي وياي.

0: إذا مستمعين طبعاً رجعنا لكم بحلقتنا لهذا اليوم، وسؤال الحلقة اللي يقول: من الشخص اللي أنت في حياتك، ممكن كامرأة أو رجل، كبير صغير، أخ أخوت، أب أم، صديق صديقة، عادي، ممكن أنت كلش مؤمن أو أنت عندك يقيني لأنه هو في حال قال لك أو اتخذت قرار ورحت قلت له، راح ينطيك الرأي الأفضل بحيث أنت تعتبره هو الفيصل النهائي في موضوع قرارك، أو أنت تقول أنا من الأشخاص اللي أنا ما أخذ رأي أحد، لا أنا يعني أعرف نفسي أنه أنا أقدر أتخذ قرار معين، وهذا القرار المعين أنا دائما ما يكون سديد. إدوار مساء الخير، والياسمين كابتن سلطان حبيبي. كابتن ليش الصورة بدريس ما عندي؟ المهم نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: يا مسيت العافية عليك حبيبي.
0: يا أهلا وسهلا. هذا
1: الله يخليك حبيبي سلطان،
0: شو الأخبار؟
1: وتحياتي لحضرتك، نعمة من الله سبحانه وتعالى.
0: دوم يا أبو زنوب الورد بدول عينك،
1: الله يبارك فيك أستاذ.
0: هلا حبيبي،
1: وتحياتي لكل كادر راديو الرشيد بهاي الأمسية الجميلة.
0: كلهم تحياتهم لك.
1: الله يبارك فيك أبو زنوب، الله يخليك حبيبي
0: بدول عينك. عندك شخص أنت تقول أني هذا الشخص هو خلاص أخذ رأيي، والهاي لو أنت تقول لا أني يعني رأيي أخذه بنفسي وما أستشير أحد؟
1: لا، الرأي مالتي مثلا أنا وزوجتي مرات ناخذ رأي يعني استشيرها بشغلات، وناخذ رأي بالإجماع أنا وياها ونتخذها يلا نقدر نمشي. يعني غير زوجتي ما أقدر أمشي.
0: ها
1: هذا القرار مالتي. أي والله أستاذ، أستاذ يوم من الأيام خذت رأيها، قالت أبو زينب البيت القديم مالتنا نريد نفلشي وهذا. قلت لها دخل البيعة، قالت لا لا لا لا ما البيعة، قالت بالمزلاق نروح نقعد بالإيجارات، قالت هاي الدنيا مال مزلاقي. المهم فلشت أستاذي، من فلشت جبنا مواد جديدة وهذا.
0: تمام،
1: شوف أستاذ أوصل لك فكرة أستاذ سلطان. من فلشت ظليت أنظر من برا، طيت المقاول يعني يبني والمواد أنا دب له، هو بس البناء يعني عمل. أنا ما حكيت يعني، قلت له أستاذ طيت هاي زوجتي جت طيت خريطة وتبوع علي من بعيد، تجي نص ساعة يومية.
0: تمام،
1: ترجع ظهر نص ساعة. سوى الخلف أستاذ. انا ما مها، انا مالي شغله بي. تجي زوجتي تقول لها علي 3 متر و30 سم، تقول لها الشباك اريده منها مترتين في مترتين
0: ما شاء الله.
1: زوجتي قال زوجتك مهندسه؟ قلت له لا استاذ مو مهندسه، هي بالبناء. قال بس اريد افهم انا الاستاذ اللي هو مقاول مال البناء. قال القرار بيدك وانت بيتك وباسمك. قلت له يلقى بيته وباسم القرار، بس قال ما اشوفك انت يعني القرار بيدك، زوجتك كل الامور ترجع الامور. قلت له هي ام البيت تعتبر سكتها بهاي الحسايه. قال بس اشوف الاستشارات مالتها، يعني زوجتك هي
0: تقول
1: اي هو. قلت له هي زوجتك غير ام بيتي، سكتها بهاي الحسايه. ظل هو من يريد يناشدها يقول لها مثلا مهندسه هيك رفعت هيك سويت الحائط هيك خليت لك هوائيه هيك كذا. هو شو اسمه، فانا ظليت خجلان من نفسي اقول شو هو يناديها، قام ما يناديني يعني. شلون صرت من عزل، قلت ما يخالف خل بس نمشيها ومشيتها يعني.
0: تمام.
1: اي والله يا استاذ.
0: طيب، فاذا بالتالي انت بوجهة نظرك او انت كشخص يعني اكو تفصيله ممكن تعتمد بها على يعني الله يحفظها، او ممكن اشياء انت تقررها.
1: هو استاذ انا ما اقدر اقرر بوحده مثلا
0: الا وياها،
1: قرار بالاجماع انا وياها. بس مرات هي مثلا شو تسوي زوجتها بالقرار بالاجماع، قالت خلينا نقول لابوك، نقول لعمك مثلا، نقول كذا، اسمه خاف ما يوقفون، خاف يصير الشغله يعني ما نقدر يعني شيء. نتخذ قرار بالاجماع يلا نقدر نشتغل.
0: تمام يعني. اوكي طيب حلو. ابو زنوب الورد انا ممنون منك، شكرا حبيبي.
1: مشكور استاذ،
0: تسلم يا ورد، يا هلا بيك، كل الاحترام والتقدير. هلا بيك، هلا مرحبا. ناخذ ويانا اتصال. الو. ناخذ اتصال. هلو.
2: هاي سلطان.
0: هاي
2: انت تايم الضحك
0: والله. تي
2: اليوم انت مو انت على فكره يمكن مستمعين ما حللوا الدايكو تبعك اليوم. الحلقه مو على مودك.
0: مو على مودي منه
2: يعني نهائيا، مو على مود، المود تبعك مزاجك.
0: مو مزاجي. مو على مودك. على مودك انت بس.
2: بس هيك شخول بس.
0: لا بعيش في بلاغ، ما اقول لك انت والله العظيم مستحيل تمشين اذا ما تخربيها، والله العظيم.
2: ايش من الحب ما قتل.
0: ادري بيجي صغرت موتين واخلص معكم. لا طيب
2: عافية. هاي كوني شجرة، انت شايفها المثل اللبناني موت شجرة
0: شنو؟
2: المثل اللبناني اموت كل شجرة موت شجرة بعد شجرة هيك شيء دائما يتناقلوا.
0: طيب انت عندك شخص ممكن تاخذين برايه او تعتمدين على رايه بتفاصيل او تعتمدين على نفسك باتخاذ القرارات؟
2: بكل صراحه رايي الاساس
0: ايه،
2: بس اذا موجود بابا
0: ايه؟
2: ماما لا اي دونت كير ماما
0: زين،
2: بس بابا ايه خصوصا بابا تعرف ضابط مخضرم عاش فتره السابق وهلا وانتقلنا باكثر من بلد
0: زين،
2: وماما كانت اصلا بعيده عن بابا شبه انفصال بس بدون طلاق
0: مزعلين
2: بعد احسن كسفر كها يمكن حكيت لك انا
0: زين هو بالضبط حاجه قبل حاجه
2: بس ماما شخصيتها بالنسبه للقعه عني يعني تنصدم والقران هي محجبه اني مو محجبه هي قصيره اني طويله هي سمراء اني بيضة هي بصرة اني بغداد ديفرنت كثير اني احكي بوس حضن ماما ما تحضن
0: انت سانش طويل هي يعني انسانه لطيفه
2: يعني حتى بابا من يجي يقول لها شبيك بتحضنتني وبعثتني انت شكو ما في بيضنك
0: الله انت بس لسانش والله بس نخلص
2: يعني
0: منه.
2: عيد عيد الام اقل بعيد الاب
0: اي حلوه طيب
2: بس
0: تعتمدين على شو اتخذ القرار؟
2: بس تسمح لي سلطانه لان دوم اقولها اذا فضلك لو اكو البنيه يصير تتزوج ابوها والله تزوج بابا
0: لا ما يصير طبعا ها وين هاي
2: ايه ممنوع
0: هي دائما البنيه دائما تبحث عن رجل اللي اوفته احلامها ان يكون دائما يعني على اغلب الاحيان ان يكون شبيه بابوها صح. تأثرك العالي
2: بس مو كل الناس شفت هاي ذبحوا أهلها المستحيات المستنات كانت تقول لك ذبحوا لأن قدمت وداومت صح أكو خصص تتذكر آخر حادث مع الطيبة طبعا هم كانت صديقتي هاي من الديوانية للزوج السوري سافرت تركيا والله قلت لها من ترجعين راح يقتلوك أهلك ما صدقت
0: ما يأخذون حكايتك
2: بالضبط
0: لكن بالتالي
2: بس أني بس أنت كسلطان يعني كسلطان شخص بس فريند وشخص كلش لوفينج وكلش انسان راقي واعلامي وواعي بغض النظر عن اعلاميتك لان عقلك يوسع مش كل اعلامي مثلك احب اخذ رايك احب مثلا استشارك بموضوع احب ارائك تكون ترند او فوق التوب يعني اكو توب 1 لا انت فوق بعد
0: الله
2: بالضبط احب احب هيك ناس وبغض النظر عن سكس تبعها يعني ممكن يكون بوي او جيل ما يهم
0: اوكي زين
2: بالضبط
0: طيب شكرا لك
2: تحياتي بوسعد
0: باي لازم بوسعد طيب ناخذ طبعا على دوداتك زين عندنا طريقة التليفون فقط ما يحتاج خبر ولا راس مال المهم ناخذ يعني اتصال على بال المشاركة الو
3: الو
0: الو لا اله الا الله شلون احنا بهالزلم هذا
3: انا اخذ رأي
0: لا مصطفى مصطفى صار موضوع اوفر بصراحه
3: هي توفيقات ربك
0: ولا توفيقات
3: شوف انت كلن عليك لازم تطلع لك وحده لك
0: اي أيوة والله العظيم
3: يعني لازم لا شو هو يعني ربك من يقسمها لازم توقع لك وحده لك هسه انت ما قاعد باوع لي
0: لا
3: هي هاي الحته الطريه اللي باليوم خليها حلوه
0: تمشي يومي هاي تمشيك
3: هي هاي شويه ها خلينا نتحملها العالم
0: انت شنو وضع ماما وبابا
3: انا البابا تبعي منفصل عن امي يعني شي شهرين ثلاثه
0: ما يتمثلوا لك بحلقك ما تجي مصطفى
3: ايوه
0: ما
3: المهم
0: اي
3: فاني الاكسنت تبعي تختلف كثير عن الاكسنت تبع بيي
0: الاكسنت مالته مدير هاي 2008 تجي
3: لا لا اي مين ال شلون احكي كذا بالعربي
0: شو هي بالانجليزي بس شلون احكي كذا بالانجليزي
3: العربية مالتي مكسرة
0: الله يساعدك والله اللهجة الأكسنت اللهجة
3: ما متوفر عندكم
0: ما متوفر عندنا هسه رجع لي مصطفى خلفتهم منك احكي لي اياهم مالاتنا
3: اخويا شوف كقرار
0: قرار منو
3: اني وان كان مثلا بسيط او مصيري او شيء اجمع اراء.
0: اجمع اراء حلوين.
3: اي اجمع اراء اشوف الـ الـ الاراء مثلا انت انا من نوقع مشكله انا كمصطفى اكو فالزوايا انا ما اشوفها
0: صحيح
3: بالموضوع غيري من اشرح له يسأل لي سؤالين يكتشف اكو زوايا ثانيه هو يعرفها او او او بالموضوع
0: صح.
3: يكتشفها هو نفسه اذا وقع بهذا الموضوع هم يشوف هاي الزوايا يجي يسألني
0: 100%.
3: حلوين
0: حلوين.
3: فلا اخذ اكثر من رأي و
0: من الرأي فيصل تقول مثلا هذا فلان اذا هسه كلهم ناس قالت اي ناس قالت لا هذا اذا قال اي خلاص انا اعتبر الموضوع اي
3: صديقتي
0: حلوه جيد
3: والله للأمانة يعني ايه. كلش أؤمن برأيها ورأيها عقلاني جدا.
0: هاي من نساتل؟
3: نساتل
0: ماذا أنت مرة قلت لي واحدة من نساتل
3: هسه أقول لك عوائل جاي تسمع إيش راح يسمعها؟
0: هسه هي ما راح تحكي على صديقتي من كم نساتل تختلف الموضوع الله أكبر
3: مو خليك أنت محاور جيد خليك محاور جيد
0: يلا أوكي عيني إيه تفضل
3: فلا شهد مهندسة هي أكيد يعني رأيها حلو مرتب فهي كلش أخذ برأيها بالإضافة إلى أنا ورا الزواج لا قمت هم أستشير المرأة لا عادي ونوصل النقطة حلوة وكقرارات نأخذ قرارات كلش مرتبة
0: تمام طيب
3: اما الله علي وحدي
0: اي لا كامل يوصل اقول لك زين زين انت هسه هاي صديقتك تحياتنا طبعا لها تعتقد الى انه هي عندها خبره فيعتبر رايها مثلا جيد بالنسبه لك ام هي عندها حدث
3: الاثنين كخبره هي اشتغلت هواي مثلا شركات وربطت بعالم وشهاده وما ادري شنو فعندها رؤيه أفضل هذا مثلا مرات تجي تسألني بسوالف أقولها أنت ترى نفس الموقف وقعتي به سابقا تقول لي لا ما إلا أجي أسولف لك فتجي تسولف لي أنا أفتهم من عندها ونحل الموضوع فهذا الموضوع متبادل بيناتنا الحد ما أنا أقول لك للزواج قل هذا الموضوع
0: أي.
3: يعني تدري هذا
0: أي غير هذا السؤال
3: ما أنا ها وبالمناسبة هي اللي عرفتني على المرأة وزوجتها
0: والله والمرأة دقت بها طيب وخلتك تقطع العلاقة
3: المرأة وراء بعدنا ما بعد ما طلعي الأربعين مال الزواج سويت لنا شاقة لا ما ترهم أنت أنا عفت أنا أداوم دوام ما عندي بي علاقات أنت ليش عندك علاقة باي
0: حقا
3: والله هاي يعني عرفتني عليك إيه هاي خلصت يعني عرفتك عليك بعد خلصت عندك بعد
0: بين يعني المرأة كيوت ومتفهمة
3: لا
0: حج والله لا والله يا ما تطلع متفاهمه بس وانت المراحه المهم طيب
3: اي انا سويت شاقه
0: اي انت سويت شاقه مبين
3: انت بتعرف هذا
0: اي والله ما ردحت بس يعني اوكي خلاص
3: يا خلينا خلينا طيبين العالم ما خلتنا من العين الكبيره
0: اوكي طيب
3: خلينا طيب
0: طيب تحياتي لك
3: حبيبي حبيبي
0: السلام هلا باي باي
3: هلا قلبي الله
0: طيب سولف لي

0: يلا ناخذ يعني اتصال. الو الو صدق؟ ليه من قطعة؟ قطعة بوجهك حرامات التعبيهم عشتي ناديهم. اوكي طيب عندنا او على الاقل اقرا رسالتي واني ممنون منك. شقرا رسالتك وينها رسالتك؟ وينها رسالتك؟ ماكو اري والله ما تشوف لي من يمك. شو ما تاخذ؟ ما فاتح واتس اوغا. او على الاقل اقرا رسالتي شغل بسيط للبنات مساء. ماكو رساله حبيبي كيفك يا على التيك توك الخاص. على التيك توك الخاص افتحه اني ليش عليان؟ طيب ناخذ ويانا اتصال. الو والله ما ادري.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: وعليك اخوي
0: علاوي الجميل، شلون الاخبار؟
1: شلون صحتك؟
0: هلا.
1: ما تسال علي ليش؟
0: ليش؟ ايش بيك؟
1: والله ايش لا والله صار هوايه يعني التقي ودا اسمع البرنامج.
0: اياكو فلوس عادي مو مشكله.
1: عافيه.
0: اي عادي. أنا أسأل عليك وأسأل يعني عليك وعلى الأشخاص اللي عزيزين علي، أسأل من الموضوع يعني يصير خلل.
1: عافية.
0: إيه بس من سالفة فلوس أغلس ما أحكي يعني.
1: مو صحيح؟
0: إيه عادي.
1: لا ما دام فلوسية شوية
0: إيه أنا يا معي. إيه بالعافية عادي مو مشكلة. إيه. بس ما ذكرنا أخوتك إحنا على لا تنسانا.
1: لا شلون لا شلون.
0: والله كذا.
1: ماكو بس إحنا غير كل واحد يجي يشوف ضربه.
0: أوكي.
1: حجزنا اقول لك حجزنا وهاي وقالوا لنا يابا ماكو بعد وقت شو اسمه لحد هسه قالوا يابا اذا بيها مجال تريد السنه لخم عادي
0: ها
1: شغله مطوله.
0: اي شغله مطوله. طيب احد شيء تعتمد عليه بالراي لو تعتمد على نفسك؟
1: بوث
0: ها
1: يعني اثنين
0: بوث. اوكي
1: بس اكثر شيء اني بس بالبدايه كنت يعني اعتمد لانه يعني عدم نضوج او فشيء.
0: نعم.
1: ف يعني كنت اعتمد يعني اخذ اكثر من راي.
0: نعم.
1: او كنت احب اسمع اراء بس بعدين شو يعني عرفت انه لا خلاص يعني انه انا لازم اخذ اراء. بعدين هو مو كل واحد يعطيك راي هو لمصلحتك
0: طبعا،
1: ممكن انه يعطيك راي هو مضره لك. هو يجوز ما يحبك هذا الشخص، انت تعتقد هو يحبك او هو يعني قلبه عليك يخليك تتهور وتاخذ في القرار مصيري. بس بالنسبه لل يعني بالنسبه لنفسك انت خلاص يعني انت تتحمل مسؤوليه. فكل ما تكبر بالعمر يعني تعرف انه بعد لا خلاص لا انا يعني قمت اخذ قرار بنفسي يعني بعد ما اسوي ما بعد يعني ما اسوي شير ويا اي واحد اقول له يا تعال مثلا شو اسمه هذا راح اسوي فلان شيء راح اسوي فلان شيء يعني حتى لو ها بالمناسبه يعني حتى لو افشل حتى لو افشل ما حد يعرف بي.
0: اوكي
1: يعني انا اتخذت القرار
0: ابقى واحد إيه.
1: اللي انا اتحمل المسؤوليه فمن راح افشل يعني ما راح
0: يقول لي راح اشيل الدعوه وحدي.
1: اي هو بيني وبين نفسي خلاص هاني. بس انت من سويت يعني

0: أكثر من واحد وأكثر من رأي. أكيد أكيد إذا فشلت هم ما راح أتصور راح يعني يكونون مساندين إليك. لا خلاص راح يقول لك آه والله مو أنت ما يلا مو أنت ساعدتني بس فكتها يعني أوكي يعني أنت رديت من عندي شيء سريع بس أنا قلت لك هذا اللي تملص من المسؤول. أحسن شيء إنه يعني نعم. ممكن إنه تستمع بس تقول لهم الفكرة مالتك. يعني أنا من فكر من دخلت على مثلاً مشروع سألت بس ما قلت لهم شنو نوع الفكرة أو شيء بس ما قلت لهم إنه هذا الموضوع إلي خاص سويتها بغير طريق
1: حلو
0: لأنه ماكو واحد يقول لك الخير سلطان بالنسبة يعني أكثر يعني مع احتراماتي للناس اللي أنت تحبها وأصدقائك بس مو كل واحد يريد لك
1: الخير لا ما قليلين الناس اللي تريد لك الخير يعني بالموضوع
0: صحيح
1: اي طبعا إيه
0: فانت من راح تسأله تقول له يا بريد هيك رايي وهيك رايي
1: طيب
0: انا اشوف رايي يعني ايش اسمه يعني انا اشوف اكثر شيء هي كل ما تنضج بالعمر تعرف احنا صرنا ثلاثينات مو
1: اي ثلاثينات بعد يعني بعد اوكي قول ثلاثينات في مو مشكله
0: اي ثلاثينات احنا حنصير ثلاثينات راح نطبع 30
1: اي
0: فمن الطب هذا ايش اسمه فتعرف انت سرعتك نضوج يعني
1: اي تمام طيب
0: اقول لك شنو اليوم عمار طالبها دي جي ويا
1: ويا هو
0: هو ياك فضي مو قهر
1: لا هو يحب يعني ما ارد احكي مهم
0: والله عمار انا شو اسمه بالعكس حبيت اليوم حبيت الطريقه
1: مالته
0: والاخراج والهاي بس شو وياك الموضوع تختلف
1: مختلف عمي مختلف
0: ليش
1: يعني ما نعجب احنا
0: المود الفايف الجو
1: ما نريد نحكي على بس احنا ما نعجب بس خلي ببالك ايه
0: يعني والله بس داري تسوي خير يعني
1: لا ادري بيك انت تخبط بالخير في دول عينك ماكو غيرك بالخير اصلا طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بيك باي باي اذا اغنيه شنو عفو جاب احمد الله لك احمد انا ليش احبك لان طبعا لان جوابه عيد الهيا لان جوابه اجى في نفس اللقطه يعني هي هاي اوكي اتصال ناخذ الو
2: السلام عليكم
1: سلام ورحمه الله
2: مساء الخير والعافيه
1: مساء الورد يا هلا مرحبا
2: شو صار بيه ثلاثينات وهاي شنو
1: اي ثلاثينات مو احنا ثلاثينات هيك
2: 39 و11 شهر
1: انت
2: انتو
1: لا احنا هسه 29 11 شهر شهر الجام تدخل 30
2: يلا تدخلون برجلكم اليمنى ودخلت خير
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله للجميع انت ايش قد
2: انا 47
1: يعني 37 و11 شهر
2: احسنت ايه. ليش احبكم يعني
1: اي ما
2: بوساتي صديقي من زمان ما سامع اخبار احمد مثنى فؤاد اذا يمر من يمكم هيك شيء بس بشروني وين صار عدد وين
1: وضعه والله ما يعني صعب اقول لك شويه هو
2: لا يا
1: شويه الموضوع بالنسبه لنا يعني اذا نتحفظ عليه احنا
2: ما هذا ما ضيق هرمز
1: اثنين متنازعين عليه هسه عمار كامل عمر ثائر اي عندنا
2: الله اكبر صراحه هذا انا احب احمد وابوه كان مديري وصديقي يعني
1: صدق
2: والله العظيم ابوه شخصيه يعني رهيبه
1: زين اوكي
2: القران تقعد يمه خمس دقائق تتعلم
1: زين هذا ابوه الله يحفظه
2: اي
1: واحمد
2: صدق الله العظيم
1: الحمد لله والشكر صدق الله العظيم طيب الحبيب. انت من الاشخاص اللي تعتمد بالقرارات على شخص معين او تعتمد على نفسك
2: لا مؤمن جدا بقضيه ما خاب من استشاره
1: ما نحكي عن استشارات احكي عن شخص تؤمن به يعني شخص هو يعتبر فيصل بالقرارات عندك
2: ها يعني شوف كلمة فيصل بالقرار شوية فيها تحسس فيها محاذير أمنية
1: طيب
2: بس أم شهد لها نسبة كبيرة يعني 99.9 كان نسميها باتخاذ القرار طبعا
1: من باب خبرة أو حدث
2: من باب لا من باب أنا أثق بيها
1: هي من تطيك حدث لو خبرة
2: والله شلون الاخ قال بوث
1: اي بوث اي
2: اي بوس
1: اثنين
2: بس هي

0: حدث عندها عالي جدا. يعني قلبها ابيض شوي يعني مثل مره شايف تقول والله حسيت بها هيك يعني.
1: اي عندها مالات الله ذا.
0: فعلا يطلع. انا ايش عندي؟ عندي شغله غريبه عجيبه مرات يجيني واحد يعني ما مرتاح.
1: اي
0: يعني خصوصا دول اللي ما بهم كل الجماعات. انا على مودك غير انا دور مطعم.
1: اي على مودك قد احب على مودك هاي تخبل.
0: يابا
1: ولا واحد من على مودك على مودك.
0: دول شنو عندي هذا سونار بمعدتي ببطني توجعني.
1: اولي
0: بالقران من يجيني واحد من دول المنظف حشاكم. دائما يصير الم بمعدتي تقوم توجعني ومعناها هذا مؤشر انه اكو خطر يعني
1: خطر قادم.
0: اي كان عندنا عاد قبل بالعسكريه اترك الارض.
1: اي
0: فقبل اترك الارض ما بيها
1: اترك يعني. الارض على السريع.
0: اي بس يعني انا ولو انت مو نقطتك مو على الاستشاره بس احب الاستشاره دائما. احب انه هاي الماء عنده كبير يطلع ماما ويستشير احبها يعني. بس ام شهد هي الشخص الوحيد بحياتي اللي اثر على قراري.
1: اوكي
0: يعني لها نسبه كبيره مو
1: حلوه هاي اللي اثر. اي
0: مو بقى ما نقدر نحكي شغلات
1: يعني ننتقيها لما نحكي احنا نرتب لك الامور. اي
0: والله اذا عليكم ينهزم الكوخ يا حبيبي.
1: زين طيب
0: اقول لك انا شو صعب الاتصال بكم صار اسبوع. ليش
1: ماكو شيء موجودين احنا ها طالعين.
0: لا انتم موجودين وانا تابع
1: ضغط اتصالات والله دا يصير احنا هسه هاي يعني هاي الاسبوعين الفات هسه عمار دا يقول لي يعني هسه دا يقول لي هسه حضرتك ويانا واكو ويانا ثلاث اتصالات بعد
0: وباقي انا بديت من بوث
1: تخيل بعدي من بوث انت هسه وصلت.
0: تحياتي لكم يا حلوين يا حبابين يا ورود خليك. اريد اغنيه هيك
1: شويه
0: يعني شويه ها عبد الله روح شديد لا تطلب لسان يعني
1: لا
0: عبد الله روح
1: لا انت ما راح تطلب باوع استعجلت شفت مع العلم لازم بالعسكريه تتأنى وتباوع وتخلي الاستراتيجيه اللي عندك بعدين تقرر صح.
0: عمي انت سويت لي اترك الارض اس 3
1: مو هسه انت استعجلت فلذلك شو اقول لك انا لازم اقول لك الكلمه المشهوره مالتي اسمعها باليوتيوب احلى.
0: واني خازنها اصلا باليوتيوب. الحبيب
1: تحياتي لك يا عمي شكرا جزيلا يا هلا مرحبا مع السلام باي. اعطينا اتصال يلا خلينا نلحق على العالم. الو
2: مرحبا
1: اهلا
2: شلونك يا
1: معوض؟ يا لو مرحبا
2: مرحبا
1: بابا عمار وقف على حيله ياخذ لك تحيه.
2: لا يا اخي
1: والله العظيم
2: اخويا يا اخي
1: والله يقول وميض ترى غير شكل رجاء
2: في
1: يقول غير شكل
2: الله اكبر.
1: هو مره سالني سؤال قال هو وميض يعتبر اكثر واحد ينطي اراء حكيمه عندكم بالجروب قلت له طبعا فهسه ماذا كان سؤاله هو سؤال خلينا نقول فلسفي لو فانتازي لو بي انه لو بي من هاي
2: يقول له عنده حكمه
1: اي
2: مو قيصر يجي يسوي لي
1: لا وميض لا
2: ما اتفقنا هيك لا
1: لا مو لهالدرجة
2: إيه بحيث المناسبة
1: إيه
2: يعني هذا السؤال مالك
1: إيه
2: أكثر إنها قرارين
1: إيه
2: القرار لأنه أشتغل ويا العينتين هذا قراري وشوفوا صار بي
1: إيه
2: قرار إنه أعوف شغلي السابق
1: إيه شلون قرارين
2: قرارين قبلًا ما شاء الله شنو في القني
1: مدى لحق إيه؟
2: أبد لا والله
1: الشارع يعني كل اشتريته
2: لا ما شاء الله الشارع كل اشتريته بعد ما حسبيتي آلتي بيت هاي الحاسبة طررطت زمطقتك قدامي
1: نصابته بالحديقة قاعدة حميدة في المدرسة قلت له بس احسب فلوس أحسلك
2: إيه حمودي هو صار محاسب إيه ما شاء الله عليه
1: يحسب ويلستك
2: رياضياتية مثل عمه
1: يحسب ويلستك هو ما عنده شيء
2: اللاستيك
1: إيه مدى لحق
2: العالم بضرب باللاستيك هو
1: لا لا لا لا

0: يلا نلعب حلوة ساعة دي مو مشكلة.
1: ايه بس الوحيد اللي اخذ مثلا قبل شوية انت تقول مثلا مشيلة او هذا منير.
0: منير ايه
1: ماكو منطقة ما بيها هو لان هو واوي.
0: اي والله والله منير منير بمناطق
1: اقعد ببيت يسمع منير تحضر يقول لي الغرفة العليم من الوزير.
0: والله ذاك اليوم خفت أسئلة بسالفة يعني طبعا يعني هو شوية سيعاني من ظروف معينة على العموم. الله يسأل
1: أي الله يفرج.
0: رد خابرة على سالفة بس قلت الوضع مو على خابرة والله بس أنا والله العظيم يعني هاي يمكن قدامك إذا هو يسمع أول أنا دار خابرة ولازم قلبي أنت خاف أسئلة وتلقصص دخل غلس اكل وصفص بعلي. اي والله العظيم اي غلست ثاني غلست يعني يعني هي جت من من من شيء مربوط بشيء انه هذا سوى شويه هاي الامور احنا يمكن بدنا نلتقي هذا الموضوع يعني صارت اكو تفاصيل قلت بعد هي هي هيك جت بعد خل اعوفها على حالها
1: صحيح. ما لا ما هو هو هو تدري شو هو ابلي ما عنده
0: يعني. هو ايه قلت له سب ساعة يقول در لا لا اوقف اوقف قلت
1: له لا لا لا فك تلقان لصالية كاملة خلص المخزن
0: خلصت القصة كلها. اي والله طيب
1: ليش منو شنو ما ادري.
0: اذا انت انت بالتالي رأيك تلتزم برأيك.
1: لا لا ما التزم برأيي لا عمد اقول لك رأيي سوى بيه انا اكثر شخص اعتمد عليه فعليا
0: بالرأي
1: استعنى عن الشقة. صحيح هو اصغر مني بسنة بس اكثر مني حكمة.
0: اوكي وسيم اوكي
1: قلت لك يعني اعتمدت على قراراتي اثنينات ما شاء الله يخرج
0: طلعن حلوات
1: حلوات
0: زين
1: فهذا الموضوع ما بي
0: اوكي
1: بشي لا اعتمد على منير.
0: اي منير اي هي بعد الشغله
1: منطقه
0: اي
1: طبعا اي دكتور يعني هو تعرف دكتور باطني
0: ويخبل مفتر بالعيادات كلها. والله لا وحش ولا اي مواضيع. طيب تحياتي لك حبيبي
1: شوقنا الجميل
0: تسلم يا ورده حبيبي
1: وكل المستمعين تحيات العمار كامل حبيبي
0: مع السلامه. ناخذ ويانا اخر اتصال. الو
2: الو
0: وهذا اخر اتصال وهذا هذا راح يبوقنا هذا راح يخمطنا هذا راح يخيطنا من الاذان للاذان. ها محمد
2: لا لا والله اسمع تفضل. من تشترون دجاج انت وحج امير جيبوا دجاج هولندي.
0: ايش معنى؟
2: ما يحتاج ديك يبيض بدون ديك.
0: شنو بلوتوث؟
2: ما اعرف
0: شنو ما اعرف شنو هالما هسه انت جبت المعلومات كلها هاي المعلومه وقفت عتها ما عرفتها.
2: اسال ابو عبيده بولندا عايش.
0: اوكي اي راد اساله
2: صدق صدق بدون ديك وتجي البيضه اورجانيك.
0: شلون صباح الخير يعني مرحبا شنو هذا؟
2: والله ما اعرف
0: واحد يسلم على الاخ ديك شوفت من يم سياد شنو ما درتهم.
2: والله هاي معلومة أنا قلت لك يجوز ما تهمكم بس أنا أعرفها يعني لأنه هاي كتبوها مني بيبيعون البيض.
0: إيه شغل
2: هذا هولندي بدون ذكر
0: بدون إيه لم يتم التلقيح بالطريقة المعهودة.
2: إيه يعني أورجانيك
0: أورجانيك إيه أورجانيك
2: بالدعاء
0: ما
2: بالأنابيب الله أعلم.
0: توزيع تصاوير
2: ديتي نصيحة توفروا لكم ديتي ظلي عوعي.
0: إيه بس حلوة والله ذاك ما كليت أنا تشريب ديتش بربيل كلش طيب. اي والله اي والله كلش طيب بالمناسبه
2: تدري إيه تدري على ضغط الاتصالات انا من عزل عزاج تيسير كنت ادوق.
0: حلو اي مو هي اقول لك احنا هاي الاسبوعين شويه ضغط بصراحه.
2: خير وبركه
0: الله يوفقنا. سولف لي.
2: والله خوني شوف القرارات الخفيفه صعبه علي هاي البسيطه ما اعرف اتخذ بيها
0: يابا.
2: وابسط مثال اليوم قعدت مريض دزيت ايميل قلت ما راح اداوم بعدين قلت لا خل اروح اداوم ومتذبذب بس الثقيله اجازف و
0: ها وحدك
2: اجيب راس وحدي
0: تحسبها هيك تضربها حاسبه براسك
2: احسبها ويتشي. عندي عندي واحد كلش اثق بي ابدي وياه الحديث اللي هو اخويا مصطفى صدق يعني يعني ما شاء الله عليه يفكر خارج الصندوق
0: حلو عاشتي ده
2: يعطيني راس الخيط يعني
0: وانت بعد تستلم
2: هاي الفالفو هاي الفالفو اللي جايبها تدري ايش سوى هو النيه مدى يشتريها ما اعرف شيء العدين ما اعرف الناصب على واحد يريد يبيعها مسجلها باسم ببيه مرته.
0: زين ليش
2: هو هنا ليش كلها تسويها هنا على مود التاكس قليل قلت له على مود التاكس وتدفع انشورنس قليل قال لي لك لا بعد كم يوم من نحطها ريده بيها حيجي يشوفها مال عجوزه يقول هاي نظيفه
0: يا بيه
2: دعيتها له خرب عرضك
0: نشال.
2: اي والله
0: هذا حرام.
2: اهل المعارض خلي يشوفون السيارات.
0: هو بالعكس هسه هنا انت ما شايب ما تشتريها لان فلشة تفليش ما يشوف
2: وين قطع السوا. انا قبل ما الدكتور
0: كان دكتوره معلمه
2: عافيه هاي ايام قبل.
0: هو بالمناسبه هو ليس كان حذرا وانما باعتبار هذه المهنتين هي من المدرسه للبيت ومن البيت للمدرسه ما تطلع تفرفر، والدكتوره من العياده للبيت ومن البيت للعياده، فيقول لك هاي ما مستهلكه هوايه روحه جايه. ودائما الدكتوره او المدرسه يعني قبل كان اغلبهم بيوتهم قريبه على مكان عملهم.
2: صحيح هسه اعرف معلمه بيتهم بالسيديه قدام بالسيديه.
0: اي مثلا
2: اكو اي والله
0: زين.
2: قلت لها شلون جتي على بالك ومرتبها على هالوضعيه؟
0: مفكر هو خارج صندوق. اي
2: دائما قلت لك مره سولفت لك على موضوع جاني قال لك وبيت تعبان مو اللي ينتحر بي واحد.
0: اي لا طبعا ذاك خلص ذاك قاعد بي خالك
2: ذاك راح بالنشا وعقال خالك بي. هم استفاديت منه يعني عنده هاي الطلعات حلوه. بس القرار الاخير انا اخذه ما شاء الله حظي حلو.
0: حلو الحمد لله وشكر الله يجعله دائما. طيب تحياتي لك حمودي. حلو. شكرا جزيلا.
2: الله يخليك.
0: مع السلامه. باي. مستمعينا في نهايه حلقتنا هذا اليوم اريد اقول الى ان هنالك في بعض الاحيان يكون عندك شخص انت تعتمد عليه، انت شخصيا جربته مره ومرتين وثلاثه وحسيت الى انه هذا الشخص من الممكن ان اعتمد عليه بان يكون النقطه الاخيره في اتخاذ القرار. بعض الاحيان الشخص يقول لك لا انا ما اثق، او مو ما اثق وانما ما عندي هذا الشخص، ما صادفني ما اجي، لذلك النقطه الاخيره في اتخاذ القرار تكون هي او اكون اني. يعني الشخص اللي يعطيني النقطة الأخيرة في اتخاذ القرار هو أنا، وأنا اللي أعرف إلى أنه هذا الشيء ينفعني أو يضرني. بالتالي كل الحياة هذه عبارة عن قرارات، والقرارات اللي نتخذها هي عبارة عن تجارب. هذه التجارب أما تكون نتائج جيدة بالنسبة لك وأنت تحكم فيها، أو أن تكون النتائج غير مرضية، ما أريد أقول سلبية وإنما غير مرضية بالنسبة لك ومن الممكن تعديلها. ف كل الأشخاص اللي اليوم يسمعونا يعرفونا بناتنا شبابنا طيبين كلكم، أنا الأوان يعني على الأقل اليوم اتخذ ويا نفسك قرار معين بأن تعتمد على نفسك باتخاذ القرار. هسا خربت حاول تكون ضررها أقل. خربت الله سبحانه وتعالى سيسجل لك محاولة في أنك تريد تطور نفسك أو تريد تشيل خير روحك. ما خربت الله سبحانه وتعالى كتب لك بأن تكون هذه أو يكون هذا القرار هو عنصر جيد ومفصلي في حياتك. فإذن الله سبحانه وتعالى لا يأتي لك بالشر وإنما يأتي بمجموعة الخيارات إلى أن تستقر على الخيار الأخير. فلذلك توكل دائما على الله سبحانه وتعالى وفكر بطريقة خارج الصندوق. وأحب أقول لك سالفة، مو كل الدائر مدائرك يتمنون أن أنت تكون أفضل، بس مو أفضل منهم بس على الأقل أفضل. ليش؟ الغريزة في داخل الإنسان دائما تجي تحت حكمة قديمة عندنا يقول لك العين ما تحب الأرجح منها. نلتقي على خير. باي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. السوداني مجلس الوزراء سيقرر توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد لضمان تسلم الفلاحين لمستحقاتهم المالية. الزيدي يبحث هاتفيا مع ملك الأردن العمل المشترك لمواجهة التحديات. نيجيرفان بارزاني: اتفقنا مع محمد الحلبوسي على فتح صفحة جديدة ولقاؤنا معه كان مثمرا. الجمارك تعلن دخول أولى 3 شحنات تجارية عبر منفذ ربيع الحدودي من الجانب السوري. التربية: لا دخول شامل لغاية الآن في الامتحانات الوزارية. الصحة: البرنامج الوطني للتدريب الصحي لا يعد بديلا عن التعيين المركزي. جهاز المخابرات يحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات عبر الأراضي العراقية. رئيس البرلمان الإيراني: معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. إسرائيل ترفع حالة التأهب على خلفية التصعيد في الخليج. طقس العراق: أمطار متفرقة وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.

0: الناس. درس شاغر وعبير البياتي،
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني

0: الله لا يرضى عليك.
1: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

نسيما هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

عشق همك بالليل الليل مستاهله والله حل حل حل روحي.

ساعة تغمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها شفت العشق شي يسوي يا فلانة

كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: حبني شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شكرا. Thank you.
1: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك
6: انت. شو يعني

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عموري، تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل المحبين وللجالية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780214115 0802 116 1167. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. اليوم عندنا سؤال كلش حلو، سامعين بقبعة أو طاقية الإخفاء. لو أنت حصلت على قبعة الإخفاء أو طاقية الإخفاء، شو راح تسوي بيها؟ وين تروح؟ وين تجي؟ ومن منو تختفي؟ وش تريد تكشف؟ وين تتنقل بيها؟ هذه طبعا اسماعيل ياسين كان عنده فيلم اسمه طاقية الإخفاء، كلش حلو كان، وفريد شوقي سوى قلادة بالضبط، فبيه هواية تفاصيل وبيه هواية معاني حلوة. أنا بالنسبة لي لو لبست طاقية الإخفاء كان عرفت الناس على حقيقتهم، كان عرفت منو المحب الحقيقي ومنو الكاره ومنو المنافق ومنو اللي يحكي أكثر من وجهه ومنو الحباب ومنو اللي دافع علي بغيابي. عندنا أول اتصال. ألو،
5: مساء الخير.
4: يا هلا أبو إبراهيم، يا هلا.
5: شلونك حبيبي من المهلي؟
4: شلونك
5: انت؟ شلونك؟
4: شو اخبارك؟
5: الله يسلمك يبارك فيك.
4: يا هلا ابو ابراهيم.
5: هاي فشي هيك بالضحكة، انا من اطلع من الشغل ادز زوجتي ابا تراني طلعت محتاجه شيء كذا اجيبه وياي، تقولي لا اروح على جدولك. جدولي شنو؟ اخابر محمد النص الطريق،
4: زين،
5: اوصل الساعة الكهرمان اقول له روح اخابر مهيمن.
4: حبيبي انت ومحمد.
5: وصل لساعة موقف على قلبي، ما اروح ما اروح ما اروح، لا انا رايدك بشغلة مهمة، شنو تسد مني متروح على مهيمن؟
4: اي
5: زي هو ابو جامت عيني ميكي ماوس مدري شنو جايبي له واحدة جديدة.
4: لا شبالك،
5: ايش يصير بالعالم اخي؟
4: اي شبالك، لا كله بحيرة البجع. وهاي
5: انا ياك لعب خلني بس بجايم بيها اسماك.
4: وين تلبس على ابو نواس؟ والله وداتك.
5: الله يضحكك دنيا واخره. والله
4: حبيبي حبيبي.
5: عموري الوردي شلونك؟
4: عموري خبل عموري.
5: يعني نصيحتي لي لا يدخل الشيطان بيناتنا، بس هيك اقول لك.
4: اوكي
5: اعتقد وصلت للرساله.
4: هسه يقول لك لابس مجامه هو مال ميكي ماوس الشيطان. يا حبيبي
5: شلونكم حبايب؟
4: شلونك قلبي؟ اخبارك؟
5: شنو الموضوع اليوم؟ اذا نقل نحكي على ميكي ماوس من على الصبح ما نخلص.
4: لا لا، اذا سامع بطاقيه الاخفاء او شفقه الاخفاء قبعه
5: كانوا يستخدموها سابقا يعبروها علينا هاي الدروب.
4: اي يعني هي من الـ من الـ من الخرافات، لكن هي بيها معاني هوايه.
5: اي
4: لو انت تلبس قبعه الاخفاء،
5: نعم،
4: امتلكتها، وين تروح؟ نعم. شو تسوي بيها؟ المن تحب تشوف؟
5: والله اروح المكان على بحر ما بي لا انترنت
4: زين
5: ولا تليفون، نرجيلة، حطب، لوازم الاكل الطبيعية، اي شيء متطور ما استخدمه. بحيث انام اقعد طبيعة
4: زين،
5: ارجع انام وهدوء.
4: يعني هاي باوع هاي تقدر تسويها بدون طاقية اخفاء؟ انا احكي انه تختفي.
5: يا هو هناك اروح اختفي.
4: وليش تختفي؟ لا تقدر انت تروح على جزيرة وتقعد ما حد له علاقة بك.
5: وين حجي؟ اه ماكو بشر وماكو تليفون وكذا. لا صدمني، انا اريد اتجرد من هذا التطور الالكتروني بصوره بحيث اختفي بمكان ما بي اي شيء. اي ما بي اي اي كل شيء. حياه بدائيه. تتذكر الفيلم مال توم هانكس مال من كان كابتن فيديكس؟
4: اي او ذاك اخذ اوسكار. اي
5: تتذكر من شنو عسلنا بالطوبه؟
4: ذاك كارثي، ذاك حكى وايد تفاصيل حلوه.
5: يعني فيلم رهيب، انا اريد اعيش نفس حياته. هو لما اريد اشوف ابوي الله يرحمه.
4: الله يرحمه ان شاء الله.
5: يرحم والديك يعني.
4: بس مو هذا، مو طاقية الاخفاء ما تخليك تشوف الاموات. انه انت مجرد انه انت تختفي غير مرئي.
5: اشوف محمد. اي الله شاهد. اشوف محمد.
4: حلو.
5: محمد اي لانه ربطتنا في العلاقه عوف الشقه عوف مكيموس وكذا. عمر لا تضحك ذا اشوفك.
4: زين.
5: لا للامانه والله العظيم روح ابوي. شوفت محمد عندي كلش غالي.
4: ان شاء الله تشوف.
5: اي يا رب. يعني اللي ربطتنا هيك مشاعر وهيك كلام طيب وكذا وهاي. يعني صور من الشوف انا وياه ايش راح يصير.
4: ان شاء الله تشوفون بالعكس.
5: اي زين
4: حلو.
5: وهاي الحمد لله وشكر. انا اقول لك هم اريد اختفي من البشر المو زين. اي اختفي من دول. اي بشر مو زين اختفي من عندك.
4: حلو.
5: اي
4: طيب انا اشكرك
5: حبيبي. انا اللي اشكرك
4: ورد ابراهيم.
5: وتحياتي ميكي ماس
4: حبيبي
5: والنعمان والافتح يا سمسم
4: حبيبي
5: تحياتي.
4: يا هلا. اتصال اخر له. انقطع الاتصال. لو انت ارتديت طاقية الاخفاء وين راح تروح بيها؟ والمن تشوف ومن منو تختفي وش تسوي؟ اريد اسمع من عندك، اريد اسمع من اصدقائنا على 0964770011 4115 0780211611717 0780211415

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. الآن تجري مباراة أرسنال مع أتلتيكو مدريد. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو ألو يا هلا.
1: ألو
0: ألو يا هلا.
1: شلون كنت عم تفكر بالموبايل هيك؟ الحمامة.
0: يا هلا بيش حمامة، شلونك؟
1: شلونك يا طير؟
0: الله يسلمك.
1: تحياتي لك والمخرج كل مستمعين.
0: وتحيات عموري.
1: مبروك. هاي دائما وين أقول هيك؟ بس أحلى مرات تسمي تلاقون خناس أمي تايس.
0: يعني لو لبسي قبعة الإخفاء شو تسوين بيها؟
1: إيه سو أشاهد فيلم هاي إسماعيل ياسين وهاي. أنا أقول لي شوف مثلاً لو عندي دعم بدون هذا البرنامج وين أقول له عندي أي واحد أذاني زي ولد أي شيء واحد يعني ألبس إخفاء بيته أخذ فلوسها أبقي له بس على قد اللقمة وطين للفقراء. إن شاء الله تحتاج شيء عملية، تحتاج شيء أقلية أقلهم يجردهم يعني أو خبرت أضبوا الموبايل لو قتلت تتلقهم هدية أبنى الفطح يعني خلي هيك تبدل بس يعني تمول عن كلش أو شفرير كلش مكروه هم هيك أتوب يا خبرت أتوب جميلات
0: طيب بعد لو انت عندك قدره على الاختفاء انقطع الاتصال. طيب سؤالي بسيط كلش، لو عندك قدره على الاختفاء شو تسوي؟ هاي وين تروح؟ وين تختفي؟ شو تسوي؟ اما لما تحب تشوف، تحب تراقب منو؟ انا بالنسبه لي انا اشوف منو الناس اللي وياي، منو اللي علي، يعني هاي كل واحد في باله. عدي اتصال. الو
2: الو صباح الخير.
0: هلا بمحمد.
2: الو
0: هلا
2: استاذ مهيم،
0: شلونك
2: استاذ مهيم؟ بسرعه اعطيني اياها القبعه، ما ادري الغتره مال الاختفاء.
0: اي
2: مستعجل، اكو موعد الخميس اريد اخربه. اوف الله،
0: انطيتك قبعه الاخفاء، شو تسوي بيها؟
2: اكو موعد الخميس داقك، انا محتاج اريد اخربه. اجي هيك اطشرهم اثنينهم.
0: شلونك محمد؟
2: والله الحمد لله، والله صدق من كل قلبي يعني صدق نافسهم نفل.
0: اي ان
2: شاء الله ما يلتقون، رب يكون كل واحد تبتلي بلاء ابو النص ساعه يخليه عاصي للسبت يا الله يقدر يتحرك.
0: يا رب.
2: قولوا امين اخوان المستمعين.
0: شنو هاي ها؟
2: اي والله
0: آه. لا خطيه ذول الاثنين يعني احبائي.
2: لا خطيه ولا ابد، لا ترحم استاذ مهيمن، حياه فرص. ادعي ادعوا ادعوا وياي، قولوا يا الله، قولوا امين.
0: ليش شكو شلونك؟
2: والله الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: يسلمك. صدق لو انطيتك قبعه الاخفاء
2: والله العظيم هذا والله غير، انا رجال طريح تدري بي طق الطق.
0: زين غيرها بعد؟ اوكي غيرها.
2: والله غيرها ما عندي، يعني احب اعرف المستقبل ايش عندي لي قدام.
0: ما تقدر تسوي بي شيء، يعني انت مجرد انه قاعد تختفي من الناس.
2: والله شوف استاذ مهيمن، على وال عالم تحكي علي، انا عندي كوم ذنوب بلكي الله يشيلون وياخذون، فما احب اعرف. هاي وحده بس، ما اعرف يعني ما اعرف، خلي اصير شويه عاطفي لطيف، يجوز اعرف ناس محتاجه فقره اقدر اساعده.
0: يعني أنا لو علي مثلاً أوكي واحد يساعد عالم، هذا حلو، فشي إنساني وحلو،
2: كل لا يعرفون ولا أعرف.
0: هم حلو، خوش فكرة. بس أنا
2: مثلاً والدة شدوا العيني.
0: أنا لو علي أنا لو علي يعني هذا مثلاً قبعة الإخفاء، شكو طيارة طالعة الأوروبا، زين تلقاني أنا رايح صاعد بهاي الطيارة وقاعد.
2: صدق
0: والله
2: معك سنك على اوروبا، ترى
0: والله
2: اوروبا ما حلوه، والله ما حلوه والله. هذا الركن اللي براسل اذا عايش هو اوروبا كلها.
0: هاي ها بس عوف لي هاي السردية يا مان.
2: الازدواجيه
0: لا لا حشاك لا
2: تبدل تبدل لا يا ما ابي شيء،
0: لا
2: تبدل المناصب تيجي انت هنا وانا اجيب.
0: لا هو شوف، هو احنا بلدنا على عيننا وعلى راسنا ونحبه اكيد، وبلد غالي ويسوى الدنيا ما يخاف، بس انا بدي احكي انه واحد يريد ينفه عن نفسه.
2: سياحه قصدك؟ ها تتنفه
0: اي ايه بس يعني مثلا طياره طالعه للمكسيك، طب انت قاعد راح توصل للمكسيك.
2: وعني عوف للمكسيك، انت متاثر بفيديوهات البارحه.
0: اي مو عمور ده يقول في النقطه الشغله المجانيه الحلوه، يعني انا صعد الطياره رحت للمكسيك من ما حد مو
2: طبعا على فكره اكو قانون ما اعرف تصدق لو كذي، قانون الطيران اذا انت يعني جيت للدنيا على طياره
0: اي
2: مدى الحياة فري.
0: لا كان اكو هيك موضوع بس لا، وكان قبل انه قالوا اللي ينولد على فوق يعني فوق اجواء مثلا خلينا نقول فوق اجواء لندن راح يصير يحصل على الجنسية البريطانية، لا لازم الا ينولد بهذه الارض.
2: اوكي حلو.
0: اي هيك
2: والله استاذ مهيمن، انت المشكله ما عندك سياسه، اقول لك افوت للبرلمان اشوف
0: لا
2: القوانين
0: لا لا لا لا
2: شوف دول ايش يسولفون. انت ما عندك سياسه.
0: يعني ما
2: ها
0: ما ادري انا ما
2: بس صدق حقيقه انا احب اساعد العالم، من اساعد انسان يكون ما يدري يعرف هذا بداخله شنو
0: حلو
2: بالله دهاك اياها
0: حلو والله عافيه عليك
2: الله يشكره
0: احييك.
2: اي والله صدق
0: والله احييك. أنا تدري شو أسوي؟ أنا بالنسبة لي لو لبس هذه مال الاختفاء،
2: نعم
0: شكو مجرم أروح أخبله، إلا خلي عقله يضرب.
2: كل يوم النوايا كلها حسنة.
0: يعني
2: شلون سالفت البارحة؟ هروب ما هروب، تالي ورا البرنامج شوفتك الهروب كله.
0: شوف شلون إيش؟
2: وأقول لك أنت محقق كونان، والله لو وزارة الداخلية إذا تسمعنا. ضابط أمن محترف بدون صندات نعترف. والله المفروض يستغلون هذا الموضوع. ما أدري بعد السيد عبد الأمير الشمري لا يسمعنا.
0: بعد موجود على الوزارة موجود.
2: إيه خلاص سيدي عندك مهيمن ضابط أمن. قبل
0: ما له علاقة والله. شوف حلو الإنسان من يسوي مثلا موضوع خير.
2: نعم طبعا
0: إسماعيل ياسين أتمنى اليوم، يعني أتمنى والله الأمانة روح ارجعوا شوفوا الفيلم مال إسماعيل ياسين، طبعا بذاك الوقت مثله اللي هو اسمه يمكن طاقية الإخفاء هيك شيء، كلش حلو.
2: ايه
0: يعني شقد هو مو أبيض وأسود بس القد حلو.
2: نشوفه
0: شوفه والله محمد ما يعني
2: إيه يعني استاذ مهيمن بصراحه انا ليش رحت على هالموضوع؟
0: قول حبيبي.
2: يعني بصراحه خلينا نحكي نعوف الشقه والضحك وضابط الامن على صفحه. حقيقه صاير بهالوقت عمل الخير رياء، عباره عن يلا صورني في مالاتي.
0: هذه كارثه، هذه كارثه محمد، هي كارثه.
2: مع العلم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اذا اعطيت اليمنى كون اليسرى ما تدري.
0: ايه قبل يتخفون ويساعدون العالم.
2: بعد عيني يا الرسول هسه لو يجي يشوف ده يفتحون لايف.
0: اوه مصيبه مصيبه.
2: ايه فمن هذا المنطلق لانه يعني ما تعرف، مع الاسف هو من ده يسوي هيك ده يقلل قيمه اللي ده يسوي، وحده اثنين ده يخسر هواي شغلات الله راح يدزلك اياها. يقول لك بس شنو الفايده انت على ابوها؟ والله دا احفز الجماعه اني مؤثر. ايش يا مؤثر خي ولا
0: يعني هسه شوف بابا، انا لو عندي هاي طاقيه الاخفاء كان هسه تلقاني اني بملعب الارسنال دابع لعبه اتلتيكو مدريد وارسنال وقاعد
2: ايش قد انا لعبتها 1-0
0: 1-0 بعدها لان الذهاب 2-1 وقاعد وتلقاني بالفي اي بي
2: ايش ريد؟
0: يقعد بالفي اي بي وطبعا هذا البوفيه وكذا ويشوفون هم شنو يشوفون هاي الكبه ماكو هيك تتحرك منها الا طفر الفي اي بي.
2: والله سيناريو فيلم حلو. حياتنا لكم
0: حبيبي حمودي،
2: سهره سعيده ان شاء الله.
0: الله
2: حياتنا العمور ان شاء الله ما تشافون بجاه محمد وال بيت محمد انتوا الاثنين. يا ناس قولوا امين الله هيك الله قولوا امين
0: يا هلا محمد يا هلا
2: هلا هلا مع السلامه
0: حبيبي.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211415 و0780211617. وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل ويانا. وجاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا على 0964770114115. بالنسبة إلى موضوعنا، لو لبست أنت قبعة الإخفاء، إيش راح تسوي بيها؟ وين راح تروح؟ وإيش راح تشوف؟ هذا اللي إحنا قاعد نقوله. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب، تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا على 0780211415.

0: عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: يا هلا يا ميت هلا.
1: صبحته عند المساء فقال لي
0: نعم
1: أتهجيب حالي أم تريد مزاحة؟ فقلت له أشهر وجهك غرني حتى تخمت أن المساء صباح.
0: والله لو تدري عمر شلون دز لك تحية حلوة هسه.
1: الله يسلمه.
0: نعم
1: ذكرني بهذا البيت الشعر محمد كندا من قبل صباح الخير.
0: نعم
1: هذا الشعر حاضر لي أكثر من 40 سنة. كنت 40 سنة أيضا أعيد راح للمحبين والعاشقين.
0: نعم
1: صبحته عند المساء فقال لي أتهجي بحالي أم تريد مجاحة؟ فقلت له إشراق وجهك غرني حتى توهمت أن المساء صباحا.
0: حلو
1: العسل الجليل هذا صاحبه. تحياك السلام لك يا أخونا العجيب أنت الأخ المخرج. وتحياك السلام يا كل أخوات المستمعين داخل وخارج العراق. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى
0: الله
1: يوفقهم جميعا.
0: زين لو لبست شفقة الاختفاء ايش راح تسوي بيها؟
1: شفقة الاختفاء شمعان ليها اكثر من نصف قرن.
0: نعم
1: اكثر يعني تقريبا من 55 سنة و 60 سنة. هاي كنا استاذ العجيز نطلع مثل الفلاحين يطلعون على مزارعهم عند غروب الشمس.
0: نعم.
1: يأخذون أصفادهم وياهم مسافات من ثلاثة بيوت شوية
0: زين
1: يعني كانت متباعدة أراضيهم تقريبا كيلومتر يجرعون هذه الترتيبات. أطفالهم يروحون وياهم عمره 4 سنين 5 سنوات هيك 5 يقدر يمشي مو صحيح؟
0: صحيح.
1: شو يسوي البنجر؟ يقول لا تعالوا إلا شيلوني يعني إلا تحملوني لو أمه لو أبوه لو أخوته. شو يقولوا له؟ يقولوا له أي إحنا راح نعوفك بس راح يجيك أبو طاقيس الخفة.
0: زين
1: يعرفون مسافه في تقريبا 20 متر هيك يقوم يعيطر يجيك طاير اذا راح يجيك انت ما تشوفه يشيلك وينهزم.
0: نعم
1: ولا احنا نشوفه. فهاي يعني لو عندي طاقيه الاخفاء استاذ عجيز ايش اسوي بها؟
0: اي
1: هذول هل يجمعون اموال وكل فتره يقومون يستشرون بها احطها قبال عينه واحرقها.
0: حلو
1: احطها قبال عينه ما اقول لك عجاي انت لك مصلحه بيها اللي جايه الطشه قبال عينه حتى بلكي ينجرط وخلاص منه.
0: هذا تقصد على الانسان الظالم لو المجرم لو شنو؟
1: توصف فكرته اي الظالم اللي يضحك الناس
0: الظالم البخيل البخيل البخيل البخيل هذا مشكله. الحرم الحارم اهله الحارم ناسه الحارم زوجته حارم اولاده.
1: هاي الامثال تضرب بلا نقاش.
0: نعم
1: يهم يقول لك صادقا تعرف انت يعني هاي وخصوصا انا ما ادري شو يطعن بالقرى والارياف تعرف انت ينتقلون من قضاء الى قضاء يشبهون بالسرقه بالليل. يقول لك الحرام يطرح يقول اللهم ربي ارزقني من اللي حارم عياله. شوف لهالدرجة شو صار. يشبهون قبل تدري انت قبل 5 سنة اشخاص سبسبات وهذا وبيهم يشبهها يعني يعبرون مثل المسافات 20 كيلو كيلومتر يروحونها يدوروا لهم مكان يدوروا لهم طريق يدوروا لهم عجل. هاي سبسبات شو يقول؟ يصرفون عليهم قدر يقول له اللهم ربي ترزقني مني اللي حارم عياله.
0: نعم
1: صور ايش اغسل انا هاي تمنيش يعني البخيل الشيء واللي يضحك على الناس بأمواله يبصم عليهم بأمواله كرشوا مالك شو عرف انت بقى. وشكرا لك لها كلام رجعتنا للعصر ما قبل الصناعة القديم طاقيش الخفة ما طاقيش الخفة.
0: نعم
1: يعني فهي قلت أمنيش بالحياة وإن شاء الله الله يجينا أخوة وعائلة وحدة
0: الله يسلمك
1: يعني وأعتبرها أحنا فرصة هاي حسين الصراحة وسلام للجميع
0: يا هلا. طيب خلنا نسمع معنا.

تواصلوا وياكم على 0964-7001-11-5-078-02-116-117 وتحية حب وسلام لكل الأحباب والناس وللجالية العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0782-116-117 وألف تحية لكل المحبين ولكل الأحباب. راح نروح إلى انتقالة إلى الساعة الثانية وبعدها متواصلين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصل وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الناس ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780111415. زين، في ساعتنا الثانية نريد ناخذ موضوع همينه، اللي هو كل واحد يحلم حلم واكو احلام تتحقق. شنو الاحلام اللي تحققت بالنسبة لك؟ اكو احلام تحققت، الما متحققة سولفنا بها هواية، بس اللي تحققت شنو هي؟ شنو الاحلام اللي تحققت بالنسبة لك؟ شنو الحلم اللي حققته؟ أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا، من كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211415.

نتواصل وياكم على 0964770011 4115 0964770011 جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0967700111 4115. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وده ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، هواي أكو أحلام تتحقق في حياتنا ونقدر نحققها، زين شنو هذه الأحلام؟ أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964770011 115.

0: متواصلين وياكم على 0964-770-0011 1-1-5-07-802-116-117. تحية للأصدقاء وللمحبين وإلى كل من يسمعنا ودا ينضم ويانا. أكو أحلام تتحقق ونقدر نحققها أو نسعى ونتعب في سبيل نحقق هذه الأحلام. شنو هذه الأحلام اللي إحنا نقدر نحققها أو حققناها؟ عندنا اتصال. هاي أوكي، إحنا طبعا صبحنا على يوم الأربعاء، فصباح الخير نقول لكم أكيد، ونتمنى لكم يوم يكون مليء بالأمل ومليء بالحياة الحلوة، وإن شاء الله تحققون بأحلامكم اللي بعدها ما متحققها. شنو الحلم اللي تحقق عندك وانت تقول الحمد لله أنه قدرت أحقق هذا الحلم حتى لو كان بسيط؟ على 0780-011-414-0780-011-116-117-0964-107-115. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا هلا، بس أصير صوت الراديو.
1: أنا صوتك حبيبي
0: حبيبي.
1: شلونك؟ شو أخبارك؟
0: يا هلا بيك.
1: أنا الولد خبرت قبل يومين موضوع الخطوبة هاي.
0: أي على راسي، هلا بيك.
1: شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟
0: يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يسلمك.
1: يا بالموضوع الحال وانتهى الموضوع هذا. هو
0: يعني تركتها؟
1: اي والله.
0: زين، وتقبلت الموضوع؟
1: ويتقبلوا عاد وانتهى الموضوع حسب التراضي والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بس يعني بقت بقلبي، يعني احنا ضميرنا حي، يعني بقت بقلبي بدنا يهم الكسره مهمه حلوه.
0: لا ما بيها، انا اشوف ما بيها، انه طالما بالبدايه انتم لو متزوجين انا اقول لك تكون كسره للبنيه وخطيه.
1: صح صح، بس الحمد لله وشكرا هنا هاي بعد مشت الامور.
0: على الاقل لا تزوجت ولا اذيت البنيه انت ولا من البدايه، ولا عاد ايش يخلون فتره صح خطوبه يا يابي.
1: صح صح.
0: مو
1: يعني هسه انا
0: هو حلو وعى على نفسه وصحه، قال يابا انا مو قد هذا الموضوع.
1: يعني والله ارتاحت، يعني شفت روحي ما ظلت بنيه اكثر بعد.
0: نعم.
1: وانا هم ارتاحت، يعني هم كان هم على قلبي.
0: نفسيتك هسه احسك احسن؟
1: لا الحمد لله شكرا احسن احسن، بس هي هم يعني هم اخو تاثير، بس هم يوم يوم ثلاثة ينسى الموضوع ويروح.
0: الله يوفقها ان شاء الله ويسعدها ان شاء الله. الله هذا اللي
1: ان شاء الله يجي واحد بالحلال احسن من عندي ويسعدها ان شاء الله، ويسعد جميع ان شاء الله.
0: حبيبي انت ما مفكر بعد بالزواج مو؟
1: يعني ما والله ما اعرف اقول لك استاذ، يعني بصعوبه القى شيء اقتنع به بصراحه، كلش نحس بحياتي بهذا الموضوع. يعني طيب. كلش بحياتي بدي اخذ قرار عندي كل سهل، بس من ناحيه الزواج كله صعب.
0: طيب طيب. انا اريد اسالك سؤال، شنو الحلم اللي حققته في حياتك؟
1: صار تسالني السؤال ما سمعت.
0: العفو، شنو الحلم اللي حققته بحياتك؟
1: الحلم؟
0: اي نعم.
1: والله ما عندي يعني اي حلم، ما عندي. المهم انا شو ما صار والحمد لله.
0: طيب الله يعطيك الصحه والعافيه. زين، انا لو انطيتك قبعه الاختفاء واختفيت، وين تروح؟
1: قبعه الاختفاء يعني قصدك يجن العراق؟ وين يعني وين اروح؟
0: لا لا ما لا، انا عندي اقول تعوف العراق. انت اختفيت، وين تروح؟ شو وين تريد يعني شو تشوف؟
1: ما عندي يعني اي طموح، ما ادري شو ما عندي.
0: نعم،
1: بس مجرد الله ساتر علي ماشي اموري الحمد لله وشكرا، وماكو مشاكل بالحياه والامور ماشي طبيعيه، هذا الشيء اريده انا يعني شغله كلش بسيطه
0: ان شاء الله. الله يعطيك الصحه والعافيه وانا اشكرك.
1: الجميع ان شاء الله حبيبي استاذ، انا اشكرك امواتين.
0: شكرا،
1: ان شاء الله اكون صديق لكم وان شاء الله اتواصل عليك.
0: هلا بيك هلا بيك
1: حبيبي استاذ، اشكرك قلبي حبيبي. اشكرك. اسمه وليد انا، اسمه وليد.
0: هلا بيك وليد حبيبي
1: حبيبي حبيبي استاذ الغزل.
0: نعم يقال والعهد على القائل. اها انه يقولون اكو هسه ما اعرف حسيتوا بشيء اللي حس بهزه ارضيه بالله خلي خلي يقول لنا. انا ما حسيت بيها للامانه. خلي اسمع من عندكم ومتواصلين وياكم.

0: عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: يا هلا بيك.
1: في سلام دكتور اخي المخرج.
0: الله يسلمك.
1: الله يسلمك يا اخوي العزيز.
0: يا قلبي.
1: اما شوف بالنسبه للهزه الارضيه ما حسيت فيها شيء بصراحه، ولكن عندي باب استقبال داخلي يعني اشده، يعني حتى النجار مركب لي اياها والابواب خلى لي شويه يعني مثل بغضات، سواء تقفله او تخليه يعني على الطبقه على طبقه اليد تسحبها على اليسير، خلى لي شويه من العمل قد يمكن من اليمين من اليمين. قلت له ايش معنى خليتها؟ قال هاي خاب تصير هجه ارضيه حتى تحش بها. وصحيح يعني قبل شهرين تقريبا قال هجه ارضيه حتى تصير العائله تقول يا تعرف انت بشتاء الجو شويه بارد، فصابت البال انت يعني انت ليه مرات انا قاعد داخل الاستقبال وشاد البال احس بحركه، يقولوا لا كل شيء ما يقول لا بقيت يعني انتظر الاخبار هاي. قالوا يعني اسمع بالاخبار يصحح الجاطيه. فبالنسبه للموضوع استاذي العزيز، الموضوع يعني الحمد لله رب العالمين يعني رغم الظروف يعني مرت فيها اثناء شباب الشيخ يعني تمنيت اكمل دراسه وتحققت امني فيه يعني الحمد لله رب العالمين صرت معلم ولكن بخدمه قليله اهم استفاديه منها
0: زين.
1: ولكن الاستفاده في فائده يعني بالنسبه لنا احسن صراحه اعلى شيء كان عندنا 82 تقريبا محمد صلاح الدين دار المعلمين معداديه الصناعيه يعني ما كلها جامعات لا هاي ترتيبات. فهاي صار اختلاف ما بين اغلب صلاح الدين يعني مثل من الطوس من الشرطات بيجي من الجير من بلد ان شاء الله، وهاي يعني مش وجبتنا اللي انقبلنا بها بالشغل 20 طالب، لان كانت المحافظه محتاجه الى معلمين وتعرف محافظه واسعه يعني حيل واسعه. فهاي اثناء اختلافي يعني هاي انطتني شويه كجرأه يعني هم طلعت على يعني من ضمن اخوه الركمان وهاي تعرف انت
0: نعم
1: يعني استفاديت منها وكذلك استفاديت من دراستي يعني مناقشتي شيء ترتيباتي يعني اتغلبت انواع الخجل يعني اشوف منهم لو ما يكون مقابلي ولكن يعني واعرف لي يعني الحقوق يعني مثل تعرف احنا يعني رجعاتنا للدوار اما اشارات زراعيه او ترتيبات او يعني صدور يعني امر مثل اداري حتى اتوقع مره يعني ما اقول لك يعني وستين الوحيد انا يعني غباء بجيل حصلت على موافقه من وزاره الري لان هي لي حصه مائيه من نهر الاسحاقي هذا عريض يعني من المطبعه بالمديريه صحيح انا كبير بالمسار. قلت لهم هذا طبعا خطا. قالوا لي شلون صدرت مهندس هذا مني مهندس مع الري فقلت له هذا ما يصير ما ذكرت موافقه وزير بها لا واحنا ندري ما ادري شنو قلت لها باكر عقب انتم تغيرون الموظفين هاي موافقه مال الوزير لازم تذكرينها بان خصص لي حصه مائيه. قلت له فلازم يعني تذكرين باب اللي شنو اشتكت عليه عند تشمل مدير يعني الري بالقضاء يعني هم عنده شغليات هذا. فتناقشنا وياه قال لي صحيح حقك وخذيتهم يعيدون الطبع الجديد يعني على طبع الامر يعني ليش تعرف انت موافقه تجاره وهيئه تشغيل المشاريع الروائيه يم ساحه الاندلس اذا سمعا بها يم المسرح الوطني من وين
0: نعم.
1: فقلت يعني فاستفاديت من دراستي حلمي يعني تم الدراسه الحمد لله بسم الله وغش اي نقاش اي ترتيبات لا يعني لو مهما يكون يعني حتى ما ارجع القديم حتى لو مهما يكون منصب المقابلي لا ادخل وياه جدل وانا اعرف روحي الحق بدون خوف يعني هاي يعني من رب العالمين يعني حتى من هم استفاد مني لان يعني كان صغير والحمد لله شنو الله وفق اهم حصل يعني ما كانت تعرف فيعني هاي حلمي هذا بينما قبل يعني عمري 20 سنه لا خجول وشي وترتيبات تعرف انت يعني قلت هاي الحياه احلى لازم الشارع طالع الخدم فهاي أمنيتي والحمد لله. يعني صحيح متعرض إلى كف البصر في ترتيبات، ولكن الصبر مفتاح الفرج، دائما شعار هذا. لو ما يكون بات أشوع أن تسترد مجدكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى. يعني الواحد يرجع للصفر، لا يحاول فكرة الترتيبات ولكن دائما شعار الجنب الحرام أبد، يعني نهائي اللوم له. لو ما تكون احتياج صدقوا شغل يستعلي العليم جارع الشهر رمان أنا وأهلي، وهذا من طلعت يعني بس يسيبه مو مني أنا طلعت، تصور بسالي جارع أنا ومصري مثالي وأكبر أخوتي ما قاطع رمانة وحدة منه.
0: نعم
1: يجي عجود أنا، وبعدين يعني الحمد لله وبيت بحصة أقل من أخواني كلهم، أقل منهم كلهم يعني حتى طيب. هذه المنطقة مستغربين، بس أهم شيء القناعة. هاي باكر عظمى تغير حياتك يا أخوي.
0: طيب أكرم أكرم، إحنا عندنا فاصل، راح أروح فاصل يعني عندنا فاصل انتقاله وبعدها متواصلين.
1: الله يأخذ شو أخذ المطلق يسوى.
0: يا هلا يا هلا بأكرم.
1: وآسف لفارق سعد.
0: بالعكس بالعكس.
1: الله شوف سبحان الله إلى أموري شخصياً يعني.
0: والله هو يحبه.
1: ولا تغرم بيكم شخصياً شخصياً هاي هذا آخر تحية.
0: أي نعم.
1: الأمور.
0: الله يسلمك يا
1: لا تعلم هاي البقية
0: بالعكس
1: سلمت عليكم قبل الساعة الأولى والساعة الثانية، هاي خاصة إلى
0: الله يسلمك ويحفظك
1: مع التواصل على الخير جميعا
0: يا هلا
1: وآسف لطالة
0: على رأسي.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-415 و0782-116-117. تحية حب وسلام لكل المحبين ولكل الأصدقاء. بالنسبة للأحلام اللي تتحقق، شنو الحلم اللي تحقق؟ شنو الحلم اللي حققته انت او انتي على 0782-011-415. وبالنسبة لواحد من المواضيع المهمة اليوم اللي سولفنا بيها، لو انت عندك شفقة او طاقية الاخفاء مثل ما تسمى، كان شنو سويت؟ سمعنا هواية من أصدقائنا، سمعنا كل واحد في باله بما فيهم المتكلم، وسمعتكم آراء حلوة للأمانة، يعني خاصة اللي يتصرفون ويا البخيل، يتصرفون ويا المجرم ويا الظالم. هذه وحدة من الأشياء الحلوة، يعني أنا أفرح من أشوف المجتمع أنه روحيته نظيفة، روحيته حلوة، وروحيته طيبة. فهذه واحدة من الأشياء، وهذا هو سر أنه يعني هذا سبب أنه إحنا نسولف بهذه المواضيع. خلي أسمع من عندكم. وعلى فكرة هزة أرضية فعلا، أنه كانت قبل قليل، وإن شاء الله برد وسلام على بلدنا وطننا الغالي من زاخو إلى الفاو. أنا ما شعرت بالهزة، ما أعرف، يجوز شعرت وحسيت بدوار، ما أعرف. فتحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين. نسمع من عموري وبعدها متواصلين وياكم، خليكم يعني.

خلينا نذكر بأرقام الهواتف 0780214115 0780214116 وتحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0974-0014-115 0780-011-115 0780-11-16-17

طبعا شكرا لكل من تواصل ويانا، وشكرا لأحبابنا وناسنا وللجالية أيضا العراقية في كل أنحاء العالم. تحية لهم، وأتمنى لهم الصحة والعافية. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثار. أترك الختام ويا، نقولكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: غيرنا لا ولا دوبت فينا الحنين.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM